والنجم إذا هوى ما ضل

你哟啊علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى

的梦大丁大干那尊马哇一定要不下去的话妈要不下妈的我的爸爸我妈爸爸لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا

يتبعون إلا الظن وما تهوى

من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن

إن كبائر الإثم والفواحش إلا لمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى

الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين.

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى.

சொல்லு. இன்னும் கானூரும் அவ்வளவுக்கு فبأي آلاء ربك تتمارى.

بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر

وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر

كذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

كامل تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان

الدين المعتضد. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر

الدهر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك

وشجرة تخرج من طور سيناء

اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا.

生那地莫输能你都阿都阿不多啊马拉昆你一拉一拉一拉

الآخرة. وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه

أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة

ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب إذا لذهب

ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون.

فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم

الآيات لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

syuhada'u illa anfusuhum. Walam yakullahum syuhada'u illa

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم

ولولا فضل الله عليكم.

فإن لم تجدوا فيها

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم

أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن

لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم

سبيل ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك

وجعلنا بعضكم لبعض فتنه

اتخذوا

فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا

هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته

فيه، وهو الذي أرسل الرياح نشرا

لنحيي به بلدة ميتاً.

وجعل بينهما بردخا وحجرا محجورا. وهو

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده.

خلقني فهو يهدي. والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت فهو يشفين.

واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني

أتبنون بكل ريع آية.

الشكري إلا على رب العالمين. أتعتون الذكران من العالمين وتدعون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم

وأنجل عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن

العزيز الرحيم الذي يراك.

أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك عديد

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

ولد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

不是那一方。

ahora.

الأرض غير بعيد فما كان غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجئتك من سبأ بنبأ

عليهم

中记了一名家的姓。

أأشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه.

كشفت رجته وكشفت عن سأقيها.

تعالى

السوء ويجعلكم

记住

لهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

أملكم على

فرددنا إلى أمي كي تطر عينها ولا تحزن ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق

عدوتي وهذا من عدوي فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه

المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

لقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني.

الحجاج. فإن أتممت عشرا فمن عندك وما

الشاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. في البقعة

اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب فذاك

كاذبون. قال فنفدت عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا

فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى.

ذره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون قتلناهم وجنوده فنبذناهم في اليم

believe

قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله

ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون.

الحسنة السيئة

وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا

ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.

تضرعنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فعميت على

خلق ما يشاء.

والله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: تبدأ الآن الحصة الأولى في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: البطاطس رنجو
1: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Babebos.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة، وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة، باقت أمتر من سبأفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: راديو دلتا.
4: لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

下次继续。

0: راديو دلتا.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا شوف شوف
3: كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح، ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي.
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: تستمعون للأولى. راديو دلتا. راديو دلتا.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta. صباح الخير.
3: يا صباح الانوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: اسعد الله صباحك.
2: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
2: يا صباح. يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
8: يا صباح البن. بن الكابوس.
9: احلى طريقه تحضير البازلاء الحاره مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الاخضر والثوم الى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقه، نسكب الفلفل الاسود والملح والكاري ورشه كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هاديه الى ان تنضج. صحه وعافيه مع بقوليات الكابوس، مجموعه الكابوس.
10: خشخش خشخشه، قرمش قرمشه، فرفش فرفشه،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل.
3: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية: تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة: رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: You're listening to Delta.

0: بغيابك لعبت الشوق.
1: 7:11 الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب ولي
3: بث لي. انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
3: اللي في جيبي. يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة، حتى يبث لي ساعة بس.
5: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
3: أيوة.
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري؟
7: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.
8: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه، اكتشف حيل العدو.
9: دلتا وباس والبيتون شهيدا.

0: عشرة عمر.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هوا
2: وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تاخدها كل يوم.
3: ايش هي؟
2: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
4: قسم الإدامات، مشكلات وسلسح وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-8484-60. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
8: جوار مدارس صناع النجاح.
7: تليفون: 77001077
8: أو 777921435.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان،
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان،
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعيم من زمان،
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
10: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
11: من زمان،
12: من زمان،
10: حلويات وبيتزا ومعجنات،
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
11: من زمان،
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
9: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأفون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
5: أخي المواطن، وعيك هو السلاح الذي يفشل مخططات العدو، فهو يراهن على الثغرات ويقظتك تغلقها جميعا. لا تكن جسرا يعبر منه إلى أمن وطنك. احذر التضليل.

0: Radio Delta.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس عشرة عمر.
10: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سرق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
11: مجموعة الكابوس.
12: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
13: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
14: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE، and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية، وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع الخمسين، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
15: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
16: فعلا انه سوبر داك.
15: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
17: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
18: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب، وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
19: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: تتشابه الأعراض
1: وتختلف الأمراض،
0: تتعدد التكهنات
1: ويتعقد التشخيص.
0: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
1: لأجلك نحن هنا.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
0: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
1: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
0: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
1: وبأحدث التقنيات المتطورة.
0: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
1: صنعاء شارع تعز،
0: جولة تعز، الرقم المجاني
1: 80096.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: كده أنا جاوعة.
3: كباب لحم، كباب دجاج،
4: أوصل لحم،
5: أوصل دجاج،
2: وشيش طاووق، خيال.
4: مشاوي رهيبة،
5: نكهة تركية عجيبة،
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
6: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: ما هي كل هذه الرسائل؟
9: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
8: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
9: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
8: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
9: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
8: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
10: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
11: Just found it.
12: وقفة ضحكة
13: زبجة
12: ندارة
13: كركرة
12: ضحك من قلبك.
14: قولي.
15: نعم.
14: انت ساكن هنا لوحدك؟
15: ايوه بي ساكن هنا لوحدي، اصل مرحومة امي ماتت من زمان وانا صغير. تخيل حضرتك مش فاكر شكلها ايه، وابويا رخر مات، وخالتي ماتت، وعمتي ماتت. سيب الخيار.
14: خيار ايه؟ اقعد كمل.
15: وعبد الفتاح مات.
14: مين عبد الفتاح؟
15: انا عارف ضروري واحد اسمه عبد الفتاح مات، والنبي فتح على روحهم جميعا، ربنا يخليكم. بتفتشوا على ايه؟ ها اوعى حد يضرب،
14: اوعى حد يضرب. ليش ايه؟ انا مش عارف بتفتش على ايه.
15: انا ما اعرفش
14: ليه. تعالى تعرف كل حاجه. ايه ده اللي متعلق هناك؟
15: ايه واحد تعرف له؟ الارنب. واحد صاحبي رسمهولي زمان وانا صغير، بابا الله يرحمه كان دايما يقول ان في شبه بيني وبين الارنب ده. صحيح الحكايه دي يا بيه؟ ما انا السفرود بتاع
14: ده. وده ايه ده؟
15: تسرير.
14: ايه ده على البنطلون ده؟ هاتوه هاتوه، يلا هاتوه هنا تحت النجف وريني.
16: ده دم.
15: نعم
16: دم
15: دم بني ادمين.
16: ايوه
15: على البنطلون بتاعي.
14: ايوه
15: ورينا السكرنو كده لو سمحت.
14: ده دم
15: صحيح. اوعى شمال ورا.
14: ايه ده
15: وانت دماغك كده شوف.
14: يا جدع انت اصحى بقى وخلصني بقى اصحى.
15: اهلا وسهلا خير.
14: نزلوه.
15: انا مستريح كده.
14: انزل
15: من اللي تبقى بدايه
14: ليه يا شيخ؟ ما مش عارف منين
15: ورحمه امي مارب.
14: طب معناه اللي اتقتلت
15: ليه؟
14: احنا اللي بنسالك اتقتلت ليه.
15: انا ما اعرفش يا بيه. انا لو اعرف اقول على طول.
14: سرحان عبد البصير.
15: نعم.
14: اقلع البنطلون.

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس عشرة عمر.
5: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
6: تخلط الطحينية بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
7: فلفل أحمر حسب الرغبة.
8: صحة وعافية
9: مع بقوليات الكابوس،
10: مجموعة الكابوس.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم، ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم، ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه! ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
7: شواية وبرست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 7775-4846. شواية وبرست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
8: Radio Delta, the Super 101.7, the number one hit Arabic station across the Middle East.

0: 7:11. الساعة الآن 11:00 و11 دقيقة في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
5: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.

0: Radio Delta. بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
1: صباح الخير.
2: يا صباح الانوار.
3: طيب الله صباحكم.
4: اسعد الله صباحكم.
5: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
5: يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
0: يا صباح البن. بن الكابوس. ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج. نكهة غنية ومذاق قوي. محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال. لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
10: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
11: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
12: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
11: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
12: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
11: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
12: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
11: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
12: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
11: التهاب وتليف الكبد.
12: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
11: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
12: علاج البواسير.
11: علاج البهاق والبرص.
12: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
11: تليفون 37246416 أو 777-22-22-74.
12: الباحث خليل، للطب البديل.
13: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: يوه، مطعم الحلواني التركي،
1: الحلواني الذي نعرفه؟
0: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
1: نعرفه من زمان،
0: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
1: دجاج الحلواني من زمان،
0: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
1: طعيم من زمان،
0: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
1: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
2: من زمان،
3: من زمان،
1: حلويات وبيتزا ومعجنات،
0: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
2: من زمان،
0: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
1: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
0: 772-238-378.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة. هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل. من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: best music. 102.
1: This is Radio Delta.
0: If you have a radio, thanks for listening.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات

0: أينما مد يديه يمسك رزم الدولارات، المال متناثر من حوله كما القمامة. لديه من الكاش أكثر مما لدى بيل جيتس مؤسس مايكروسوفت. أكبر كمية من الدولار يمكن أن تراها خارج مصانع المال. ريتش رابابورت داخل مخزنه في مدينة أتلانتا يزور ما يشاء من الدولار بترخيص ومباركة من المخابرات الأمريكية. سنوات ثلاث من التعب والبحث حتى أتقن فن التزوير ليكون منذ 10 سنوات المورد الوحيد لصناعة مشاهد مئات الأفلام والمسلسلات والبرامج والفيديو كليب التي تصنعها هوليوود وغيرها. فالمال المستخدم فيها يجب أن يكون بسوية عالية لتنافس في المهرجانات والمسابقات. تلقى دروسا قانونية في تزوير العملة من خبراء الخدمة السرية في المخابرات الأمريكية. أصدر نمطين من الدولار المزيف، أحدهما على الوجهين ويكون مناسبا لمشاهد سرقة الخزنات والبنوك، ونوع آخر مطابق تقريبا للورقة الحقيقية بشرط صباعتها من وجه واحد فقط، لأنها حقيقية بدرجة يمكن تداولها في السوق بسهولة. ويستخدم هذا النمط للقطة النقود القريبة. في إحدى المرات نجح رابابورت بتزوير نسخة من فئة 100 دولار طلبت منه المخابرة الأمريكية حرقها على الفور بعد أن عبر مراقبو الخدمة السرية عن ذهولهم بقدرته على الوصول إلى هذا المستوى. يراقبونه 24 ساعة ويطلعون على الأوراق النقدية التي يزورها بشكل تفصيلي. أكوام المال المكدسة على الوجهين، واجب على ريتش أن يجعل علاماتها المزيفة واضحة، مثل أن يكتب W بدل U في اسم الولايات المتحدة، كما أنه يستبدل النسرين المتعانقين بدجاجتين مع شعار كنتاكي KFC. أما الدقيقة منها فإنها بوجه واحد فقط، ومع ذلك مطلوب إتلافها بعد استخدامها. 50,000 دولار مزيفة يبيعها ب$250 حقيقيا. بنى رابابورت ثروة وصار مليونيرا من التزوير القانوني. إنه الأخضر الساحر الجميل بكل حالاته، حتى وهو مزور يسيل له لعاب الباحثين عن الثراء. فماذا لو كان لديك رخصة من الأمريكيين أنفسهم حتى تزور دولارهم؟ وعندها يجر الدولار الدولار لتصبح ربما مليونيرا مثل رابابورت.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفرجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فرجي، واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فرجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة فرجي إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.

0: الآن الثانية عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شمخ.
3: راديو دلتا.
4: خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا
1: 7:11. الساعة الآن 12:00 و11 دقيقة في شركة سبأ فون
2: أصالة وتواصل.
3: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجانا ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سبأ كاش واعمل كل شيء من جوالك. سبأ كاش وانت مرتاح.
4: كلمة واحدة قد يستغلها العدو. هزن كلماتك بدقة. احمي نفسك ووطنك.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، checkpoint، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: إنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: Radio Delta. اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
3: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات، وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: Interesting. Welcome to Radio Delta.
1: Oh, God.
2: Wakfet. Waka. Waka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: Fahak min kalbak.
4: حاسب
5: ايه ده؟ في حاجه اتفجرت؟
6: ده ريموت العربيه.
5: ريموت العربيه؟ ريموت؟ هو انت سايق عربيه ناشونال ولا ايه؟
6: ابعد ايدك عني، انت اهبل ولا ايه؟ انت مجنون؟ مجنون انت؟
5: ايه ده؟
6: اوه
5: الحمد لله مفيش اصابات.
4: ثانيه واحده، ثانيه انا
5: بعد اذنك، فين المفاتيح؟
6: انت هتعمل ايه؟
5: مش ده كرسي السواق؟ حسوق.
6: بقولك ايه؟
5: ايه ده؟
6: انت عندك خالة هبل؟
5: لا عمتي كانت سمينة شوية
6: والله.
5: اه
6: طب اركب ورا. يلا
5: اركب ورا ليه؟
6: اركب ورا،
5: ما انا اللي حسوق.
6: يلا يا عمر.
5: انا اللي حسوق. طب دوسي دبرياش جامد بقى لو انت اللي حسوق.
7: صدقتني بقى لما قلت لك ان الولد اللي اسمه زكي ده مش حقيقي تاني؟ انا كنت متأكد انه مستهتر ومش قد المسؤولية.
8: زكي مع الولاد من الصبح في الفيلا وزمان وراح معاهم النادي.
7: زكي مع الولاد في الفيلا وراحوا النادي، ربنا يستر.
9: اخصمك.
6: ايه اللي تسوق دي؟
5: ايه
6: انت بتطفي الكاسيت ليه؟
10: عشان الاغنيه دي مليانه رقص، وبعدين احنا معانا طفل صغير.
6: لو سمحت خليك في حالك، ما تدش ايدك على الكاسيت.
10: طب بصي قدامك، بصي قدامك عشان ما نعملش حادثه. وعلى فكره انت ناسي تنقل الفتيس.
6: الفتيس؟
9: افضل عظمتك.
10: انا اقصد العربيه مش الغساله.
6: عمر الموبايل.
10: ثانية واحدة.
6: ايه ده؟ ايه ده؟
10: ركزي ركزي ركزي. ثانية واحدة. 012 012 012.
6: هات الموبايل.
10: انت تعرفي حد في الهرم؟
6: بقول لك هات الموبايل.
10: الو؟ رد رد يا حيوان.
6: ايه اللي انت عملته؟

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس، في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: منازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: تتشابه الأعراض
3: وتختلف الأمراض،
2: تتعدد التكهنات
3: ويتعقد التشخيص.
2: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
3: لأجلك نحن هنا.
2: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
3: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
3: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
2: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
3: وبأحدث التقنيات المتطورة.
2: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
3: صنعاء شارع تعز،
2: جولة تعز، الرقم المجاني
3: 80096.
2: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
3: تشخيص سليم لعلاج آمن.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
6: علاج القدم السكري الغرغرينة وبدون بتر.
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
5: التهاب وتليف الكبد.
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
6: علاج البواسير.
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
6: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: كده أنا جوعة.
5: كباب لحم،
6: كباب دجاج،
5: أوصل لحم،
6: أوصل دجاج،
4: وشيش طاووق،

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.

0: 7:11. الساعة الآن 1:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.
4: الآن ينتهي اليوم الدراسي في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.

الكرم حبل المودة والوام في دقيقة والقمر ولا وفجر الظلام في دقيقة والصرم حبل

لهذا الخط من لفتة ونظرة وشيزان. هيا عد تلك الليالي لقضيناها دوام.

الله الايام اوحشوا قلبي وجافوني بلا زمزم حرام نامت الاعين الا مقل عيني لا تنام وجفوني تسكب الدمعه كهف

كرقصان الغمام واحترجني لو عشر البين وأظلامي الصغام إنني صابر على هذا الجفا صبر الكرام واحترجني

0: Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: Hey, welcome to our shop.
6: Do you have excellent sports clothes?
5: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
6: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
5: Oh, really? Where is that school?
6: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
5: Oh, really? Is it a good school?
6: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
5: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
6: Yeah, you can.
5: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
6: It's on 50 Meter Street in Babbaus.
5: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
7: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
8: ميدو 1 بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: أجل طعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حني، لحم رضيع برم ولحم رضيع حني. يا طعمه ييه. ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
3: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-4864. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
4: شخصيات

0: طفل روسي يولد، ولكنه ليس مجرد طفل عادي، فما قاله وأعلن عنه أرهب العالم وأرعبهم حينما ادعى أنه من جنس فضائي خاص، وقد أتى لكوكب الأرض لإنقاذه من الفناء ودمار البشرية بسبب حرب نووية مدمرة ستسحق العالم. وبوابة خفية خلف أذن أبو الهول سوف يخرج منها عمالقة الفضاء الهاربون من المريخ. الطفل بوريسكا ولد عام 1996، وصفه الإعلام الروسي بطفل المريخ المعجزة، فيقول والدي أنه استطاع الوقوف على قدميه بعد أسابيع من ولادته، ونطق أول كلماته بعد 3 شهور فقط، بل إنه استطاع القراءة بعد 2 سنين. كان الطفل لديه معلومات مذهلة علمية ودقيقة جدا عن الفضاء وإحداثياته عن المريخ. والأغرب حينما تحدث الطفل عن الحضارة المصرية القديمة وعن الهرم الأكبر الذي وصفه بمعجزة تخفي أسرارا ستغير التاريخ والبشرية. وأكد أيضا أن هناك بوابة خفية وراء أذن تمثال أبو الهول، التمثال الذي لم يعرف حتى الآن سبب وجوده في هذا المكان، ولا يعرف أيضا من بناه ومتى تم بناؤه. فالبعض يقولون أن أبو الهول وجد قبل وجود الأهرامات 30,000 عام. هذه البوابة هي بوابة سرية لغرفة بها علوم كونية وفيزيائية مرعبة ستقلب تاريخ البشر ومستقبلهم وحاضرهم بعلوم متقدمة لا يتصورها البشر، في غرفة سرية تدعى بغرفة المعرفة الكبرى. وهو ما أثار الجدل بسبب وجود حجر غريب أسفل أذن أبو الهول. قال البعض أنه بوابة الغرفة، وقال البعض أنه تضرر بسبب محاولات الترميم. قام بعض العلماء باستضافته، وبعد عدة أبحاث حوله أكد العلماء شيئان: الأول أن الطفل بوريسكا طفل عادي بذكاء عادي، والثاني أنه غريب الأطوار. فالطفل كان يملك معلومات مذهلة حول الفضاء يستحيل لطفل مثله أن يملكها، بل إن أحد تصريحاته المثيرة للجدل حينما أكد أن الفضائيين الهاربون من كوكب المريخ بعد انتهاء الحياة عليه يعيشون في كوكب الأرض، وأنهم على وشك الخروج لتبدأ حرب نووية بينهم وبين البشر بطول 7 أمتار، أي ضعف متوسط طول البشر ب4 مرات. سيخرجون لبدء حرب مدمرة مع البشر بغرض السيطرة على سطح كوكب الأرض. اختفى الطفل بوريسكا فجأة بصحبة والديه، وحاول الكثيرون البحث عنه دون جدوى. ليؤكد البعض سافر أهله بعيدا خوفا على طفلهم ليكبر بعيدا عن مطاردات الإعلام، ويؤكد البعض اختطافه أو سيطرة السلطات الروسية المخابراتية عليه خوفا من أن يختطف من قبل إحدى المخابرات التابعة للدول الأخرى. ولكن لم يجد أحدا حتى يومنا هذا تبريرا لادعاءات بوريسكا وقدراته الفريدة. فهل سنرى المريخيون قريبا على سطح الأرض؟ وهل سنكتشف شيئا جديدا في الهرم الأكبر الذي ما زال يحوي أسرارا يعترف بها العالم كله؟ وهل سنكتشف أخيرا سر لغز أبو الهول الذي طالما حير علماء الآثار لقرون طويلة؟ هذا ما سيثبته الزمن.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل النغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل. راديو دلتا، the number one choice, number one station.

جنا والحلف وقسم ربه ما يمسه غيرنا والجين جبالي حبه عنبر ودول جنا.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية. لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
4: التهاب وتليف الكبد،
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
5: علاج البواسير،
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
6: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو، يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.

0: 7:11 الساعة الآن 12:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأ فون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورجي المتنوعة من سبأ فون، أنتر وهايبرد وسفري ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، يصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، أنت مشارك تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف، أن يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم، اعتداء على إيران.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.

الدار وأقول إن رجعت وباها بالأسرار كأنه معبد

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779214-35.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: ايوه، ارقى وافخر مطعم العاصمه صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخره ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان،
3: اسماك وجمبري بجميع انواعها،
4: وبروست مكبلات بجميع انواعها.
5: من زمان
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات،
3: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبائح.
5: من زمان،
3: ويوجد لديهم خدمه التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
3: 772-238-378.

0: Classics and Hot Hits Radio.
1: You just found it.
2: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
3: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta. Delta.
1: Wakmet. Wakka. Wakka.
2: Zabja.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Dhahak min qalbak.
3: Oli.
4: Naam.
3: انت ساكن هنا لوحدك؟
4: ايوه بي ساكن هنا لوحدي. اصل مرحومه امي ماتت من زمان وانا صغير. تخيل حضرتك مش فاكر شكلها ايه. وابويا الاخر مات وخالتي ماتت وعمتي ماتت. سيب الخيار.
3: خيار ايه؟ اقعد كمل.
4: وعبد الفتاح مات.
3: مين عبد الفتاح؟
4: انا عارف ضروري واحد اسمع الفتاح ماء والنبي الفتحة لروحهم جميعا. ربنا يخليكم. بتفتشوا على ايه؟ ها اوعى حد يضرب.
3: اوعى حد يضرب. ليش ايه؟ انا مش عارف بتفتش على ايه.
4: انا ما اعرفش
3: ليه. حالا تعرف كل حاجه. ايه ده اللي متعلق هناك؟
4: ايه اوعى حد يضرب
3: ايه ده؟
4: ارنب. واحد صاحبي رسمهولي زمان وانا صغير. بابا الله يرحمه كان دايما يقول ان في شبه بيني وبين الارنب ده. صحيح الحكايه دي يا بيه؟ ما انا السفرود بتاع
3: ايه ده؟
4: تسرير.
3: ايه اللي على البنطلون ده؟ هاتوه هاتوا يلا
1: هاتوه هنا تحت النجف. وريني
5: ده دم.
4: نعم
5: دم.
4: دم بني ادمين.
5: ايوه
4: على البنطلون بتاعي.
5: ايوه
4: ورينا السكرنو كده لو سمحت.
1: ده دم
4: صحيح. اوعى شمال ورا.
5: إيه
4: وانت دماغك كده شوف.
3: يا جدع انت اصحى بقى وخلصني بقى اصحى.
4: اهلا
3: وسهلا. بس نو
4: انا مستريح كده.
3: انزل.
4: منين الكتاب ده؟
3: ليه يا شيخ؟ ما مش عارف منين.
4: ورحمه امي مارو.
3: طب معناه اللي اتقتلت.
4: اتقتلت ليه؟
3: احلى اللي بنسالك اتقتلت ليه.
4: انا ما اعرفش يا بيه. انا لو اعرف اقول على طول.
3: سرحان عبد البصير.
4: نعم.
5: اقلع البنطلون.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50-meter street in Babebaus.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286. واتساب 77-250-3250.

0: الخسرة
1: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأفون.
2: سبأفون أصالة وتواصل.
3: مع خدمة هديتي من سبأفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأفون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
2: سبأفون أصالة وتواصل.
4: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصادياً، يتحكم به حتى في مسألة سفره ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمح، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد، لا تتحرك إلا بإذنه ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد وفيما يخدم الصهيونية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني؟ من يفعل ذلك يكون تخلى عن إنسانيته، عن حريته، عن شرفه، عن كرامته، عن قبيلته، عن كل شيء. نحن شعب حر.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمي عشان تتأكدي.
5: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم،
3: كباب دجاج،
2: أوصل لحم،
4: أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق خيال. كده أنا جاوعة.
2: مشاوي رهيبة،
4: نكهة تركية عجيبة.
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
5: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية. الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
6: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
5: التهاب وتليف الكبد.
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
6: علاج البواسير.
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
6: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
0: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه، ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
8: شواية وبرست كل يوم، العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77-584-46. شواية وبرست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
9: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة. علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
10: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
11: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء آمنين.

0: tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات

0: أينما مد يديه يمسك رزم الدولارات، المال متناثر من حوله كما القمامة. لديه من الكاش أكثر مما لدى بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت. أكبر كمية من الدولار يمكن أن تراها خارج مصانع المال. ريتش رابابورت داخل مخزنه في مدينة أتلانتا يزور ما يشاء من الدولار بترخيص ومباركة من المخابرات الأمريكية. سنوات ثلاث من التعب والبحث حتى أتقن فن التزوير ليكون منذ 10 سنوات المورد الوحيد لصناعة مشاهد مئات الأفلام والمسلسلات والبرامج والفيديو كليب التي تصنعها هوليوود وغيرها. فالمال المستخدم فيها يجب أن يكون بسوية عالية لتنافس في المهرجانات والمسابقات. تلقى دروسا قانونية في تزوير العملة من خبراء الخدمة السرية في المخابرات الأمريكية، أصدر نمطين من الدولار المزيف، أحدهما على الوجهين ويكون مناسبا لمشاهد سرقة الخزنات والبنوك، ونوع آخر مطابق تقريبا للورقة الحقيقية بشرط صباعتها من وجه واحد فقط، لأنها حقيقية بدرجة يمكن تداولها في السوق بسهولة، ويستخدم هذا النمط للقطة النقود القريبة. في إحدى المرات نجح رابابورت بتزوير نسخة من فئة 100 دولار، طلبت منه المخابرة الأمريكية حرقها على الفور بعد أن عبر مراقبو الخدمة السرية عن ذهولهم بقدرته على الوصول إلى هذا المستوى. يراقبونه 24 ساعة ويطلعون على الأوراق النقدية التي يزورها بشكل تفصيلي. أكوام المال المكدسة على الوجهين، واجب على ريتش أن يجعل علاماتها المزيفة واضحة، مثل أن يكتب W بدل U في اسم الولايات المتحدة، كما أنه يستبدل النسرين المتعانقين بدجاجتين مع شعار كنتاكي KFC. أما الدقيقة منها فإنها بوجه واحد فقط، ومع ذلك مطلوب إتلافها بعد استخدامها. 50,000 دولار مزيفة يبيعها ب250 دولارا حقيقيا. بنى رابابورت ثروة وصار مليونيرا من التزوير القانوني. إنه الأخضر الساحر، الجميل بكل حالاته، حتى وهو مزور يسيل له لعاب الباحثين عن الثراء. فماذا لو كان لديك رخصة من الأمريكيين أنفسهم حتى تزور دولارهم؟ وعندها يجر الدولار الدولار لتصبح ربما مليونيرا مثل رابابورت.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي ب1000 ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001070 أو 777-921-435.
8: Just found it.
9: Activate logon sequence.
10: This is radio station. Today's best music. 102.
11: This is Radio Delta.
12: If you have a radio, thanks for listening.

0: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأ فون، أصالة وتواصل.
1: هذا خميس ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
2: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
1: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
0: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة.
4: أخي المواطن أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: وكلت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك
2: حاسب في حاجة فجرت
3: ده رموت العربية
2: رموت العربية رموت وانت سايق عربية ناشونال ولا ايه
3: ابعد ايدك عني انت هبل ولا ايه انت مجنون انت
2: ايه ده الحمد لله مفيش اصابات سريعنا بعد اذنك فين المفاتيح
3: انت هتعمل ايه
2: مش ده كرسي السواق حسوق
3: بقولك ايه
2: ده
3: انت عندك خاله هبل
2: لا عمتي كانت سمينة شويه
3: والله طب اركب ورا
2: اركب ورا ليه
3: اركب ورا
2: ما انا اللي هسوق
3: يلا يا عمر
2: انا اللي هسوق طب دوسي دبرياش جامد بقى لو انت اللي هتسوق
4: صدقتني بقى لما قلت لك ان الولد اللي اسمه زكي ده مش حقيقي تاني انا كنت متاكد انه مستهتر ومش قد المسؤوليه
5: زكي مع الولاد من الصبح في الفيلا وزمانه راح معاهم النادي
4: زكي مع الولاد في الفيلا وراحوا النادي ربنا يستر
6: اخصمك
3: ايه اللي تسوق دي
2: ايه
3: انت بتطفي الكاسيت ليه
7: عشان الاغنيه دي مليانه رقص وبعدين احنا معانا طفل صغير
3: لو سمحت خليك في حالك ما تدش ايدك على الكاسيت
7: طب بصي قدامك عشان ما نعملش حادثه وعلى فكره انت ناسيه تنقلي الفتيس انا اقصد العربيه مش الغساله
3: عمر هات لي الموبايل
7: ثانيه واحده
3: ايه ده
7: ركزي ثانيه واحده 012 012 012
3: هات الموبايل
7: انت تعرفي حد في الهرم
3: بقول لك هات الموبايل
7: الو رد يا حيوان
3: ايه اللي
7: يا ابن الحيوان

0: Radio Delta.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
10: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
11: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
12: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
13: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: ما هي كل هذه الرسائل؟
4: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
3: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
4: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
3: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
4: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
3: إكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
5: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
6: You just found it.
7: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
8: شخصيات

0: طفل روسي يولد، ولكنه ليس مجرد طفل عادي، فما قاله وأعلن عنه أرهب العالم وأرعبهم حينما ادعى أنه من جنس فضائي خاص، وقد أتى لكوكب الأرض لإنقاذه من الفناء ودمار البشرية بسبب حرب نووية مدمرة ستسحق العالم. وبوابة خفية خلف أذن أبو الهول سوف يخرج منها عمالقة الفضاء الهاربون من المريخ. الطفل بوريسكا ولد عام 1996، وصفه الإعلام الروسي بطفل المريخ المعجزة، فيقول والدي أنه استطاع الوقوف على قدميه بعد أسابيع من ولادته، ونطق أول كلماته بعد 3 شهور فقط، بل إنه استطاع القراءة بعد 2 سنين. كان الطفل لديه معلومات مذهلة علمية ودقيقة جدا عن الفضاء وإحداثياته عن المريخ. والأغرب حينما تحدث الطفل عن الحضارة المصرية القديمة وعن الهرم الأكبر الذي وصفه بمعجزة تخفي أسرارا ستغير التاريخ والبشرية. وأكد أيضا أن هناك بوابة خفية وراء أذن تمثال أبو الهول، التمثال الذي لم يعرف حتى الآن سبب وجوده في هذا المكان، ولا يعرف أيضا من بناه ومتى تم بناؤه. فالبعض يقولون أن أبو الهول وجد قبل وجود الأهرامات 30,000 عام. هذه البوابة هي بوابة سرية لغرفة بها علوم كونية وفيزيائية مرعبة ستقلب تاريخ البشر ومستقبلهم وحاضرهم بعلوم متقدمة لا يتصورها البشر، في غرفة سرية تدعى بغرفة المعرفة الكبرى. وهو ما أثار الجدل بسبب وجود حجر غريب أسفل أذن أبو الهول. قال البعض أنه بوابة الغرفة، وقال البعض أنه تضرر بسبب محاولات الترميم. قام بعض العلماء باستضافته، وبعد عدة أبحاث حوله أكد العلماء شيئان: الأول أن الطفل بوريسكا طفل عادي بذكاء عادي، والثاني أنه غريب الأطوار. فالطفل كان يملك معلومات مذهلة حول الفضاء يستحيل لطفل مثله أن يملكها، بل إن أحد تصريحاته المثيرة للجدل حينما أكد أن الفضائيين الهاربون من كوكب المريخ بعد انتهاء الحياة عليه يعيشون في كوكب الأرض، وأنهم على وشك الخروج لتبدأ حرب نووية بينهم وبين البشر بطول 7 أمتار، أي ضعف متوسط طول البشر ب4 مرات. سيخرجون لبدء حرب مدمرة مع البشر بغرض السيطرة على سطح كوكب الأرض. اختفى الطفل بوريسكا فجأة بصحبة والديه، وحاول الكثيرون البحث عنه دون جدوى. ليؤكد البعض سافر أهله بعيدا خوفا على طفلهم ليكبر بعيدا عن مطاردات الإعلام، ويؤكد البعض اختطافه أو سيطرة السلطات الروسية المخابراتية عليه خوفا من أن يختطف من قبل إحدى المخابرات التابعة للدول الأخرى. ولكن لم يجد أحدا حتى يومنا هذا تبريرا لادعاءات بوريسكا وقدراته الفريدة. فهل سنرى المريخيون قريبا على سطح الأرض؟ وهل سنكتشف شيئا جديدا في الهرم الأكبر الذي ما زال يحوي أسرارا يعترف بها العالم كله؟ وهل سنكتشف أخيرا سر لغز أبو الهول الذي طالما حير علماء الآثار لقرون طويلة؟ هذا ما سيثبته الزمن.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفورجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فورجي، واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فورجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة 4G إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل. You wanted tomorrow, we made it today. Welcome to Radio Delta. Oh God.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
5: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان.
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان.
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعي من زمان.
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها.
10: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
11: من زمان.
12: من زمان.
10: حلويات وبيتزا ومعجنات.
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
11: من زمان.
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأ فون. أصالة وتواصل.
1: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة. باقت أمتر من سبفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
0: سبفون، أصالة وتواصل. الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك.
2: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
0: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G، 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: المنتجات المحلية قوة والكل. ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
5: ثقة يا مان.
6: أثواب وأكوات ودقلات، جواكت شتوية بجميع المقاسات.
5: ثقة يا مان.
4: الزي المدرسي وفرش نوم سفري. وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
6: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون
4: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر، من الشيلان للمسابح والخواتم.
5: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
7: Radio Delta. تستمعون للأولى. Radio Delta.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: ايش في مالك؟ خوفتنا.
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت.
2: بث لي انت، انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأفون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
7: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة منع الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: الساعة الآن السابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
7: كده انا جاوعة.
8: كباب لحم، كباب دجاج،
9: اوصل لحم،
10: اوصل دجاج،
11: وشيش طاووق، خيال.
12: كده جاوعة.
13: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
14: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
15: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا
1: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأفون.
0: سبأفون أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين معك أمني واحد وقطب قولها الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا الميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
0: سبافون أصالة وتواصل. تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
5: لك الحمد.

0: الساعة الآن 7:33. مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: دلتا وباس والباقي توت. شو هيدا؟

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG،
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس، لا يوقفك شيء.
5: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level، مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
7: يوه، مطعم الحلواني التركي.
8: الحلواني الذي نعرفه؟
7: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
8: نعرفه من زمان،
7: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
8: دجاج الحلواني من زمان،
7: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
8: طعيم من زمان،
7: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
8: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
9: من زمان،
10: من زمان،
8: حلويات وبيتزا ومعجنات،
7: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
9: من زمان،
7: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
8: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
7: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: طبعاً في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المهترئة، معاناة كبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلاً مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جداً، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

0: وكلت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: قولي.
3: نعم.
2: انت ساكن هنا لوحدك؟
3: ايوه بي ساكن هنا لوحدي. اصل مرحومه امي ماتت من زمان وانا صغير، تخيل حضرتك مش فاكر شكلها ايه، وابويا رخر مات، وخالتي ماتت، وعمتي ماتت. سيب الخيار.
2: خيار ايه؟ اقعد كمل.
3: وعبد الفتاح مات.
2: مين عبد الفتاح؟
3: انا عارف ضروري واحد اسمع عبد الفتاح مات والنبي فتح على روحهم جميعا. ربنا يخليكم. بتفتشوا على ايه؟ ها هو حد يضرب؟
2: هو حد يضرب؟ لا يا شيخ، انا مش عارف بتفتش على ايه.
3: انا ما اعرفش
2: ليه. حالك تعرف كل حاجه. ايه ده اللي متعلق هناك فيه؟
3: ايوه حد قرب لي. ارنب. واحد صاحبي رسموني زمان وانا صغير، بابا الله يرحمه كان دايما يقول ان في شبه بيني وبين الارنب ده. صحيح الحكايه دي يا بيه؟ ما انا السفرود بتاع الايه.
2: وده ايه ده؟
3: تسرير.
2: ايه ده على البنطلون ده؟ هاتوه هاتوه يلا هاتوه هنا تحت النجف وريني.
4: ده دم.
3: نعم
4: دم.
3: دم دم بني ادمين.
4: ايوه
3: على البنطلون بتاعي.
4: ايوه
3: ورينا السكرنو كده لو سمحت. ده دم صحيح. اوعى شمال ورا.
4: إيه
3: وانت دماغك كده شغل.
2: يا جماعه انت اصحى بقى وخلصني بقى اصحى.
3: اهلا وسهلا خير.
2: نزلوه.
3: انا مستريح كده.
2: انزل.
3: منين الباب ده؟
2: ليه يا شيخ؟ ما مش عارف منين.
3: ورحمه امي مارب.
2: طب معناها اللي اتقتلت؟
3: اتقتلت ليه؟
2: احنا اللي بنسالك اتقتلت ليه؟
3: انا ما اعرفش يا بيه. انا لو اعرف اقول على طول.
2: سرحان عبد البصير.
3: نعم.
2: اقلع البنطلون.

0: Listen. Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: مع حبي أونيدو ون بلاس فورتي بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: تتشابه الأعراض
1: وتختلف الأمراض،
0: تتعدد التكهنات
1: ويتعقد التشخيص.
0: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
1: لأجلك نحن هنا.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
0: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
1: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
0: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
1: وبأحدث التقنيات المتطورة.
0: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
1: صنعاء شارع تعز،
0: جولة تعز، الرقم المجاني
1: 80096.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
4: شخصيات

0: أينما مد يديه يمسك رزم الدولارات، المال متناثر من حوله كما القمامة. لديه من الكاش أكثر مما لدى بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت. أكبر كمية من الدولار يمكن أن تراها خارج مصانع المال. ريتش رابابورت داخل مخزنه في مدينة أتلانتا يزور ما يشاء من الدولار بترخيص ومباركة من المخابرات الأمريكية. سنوات ثلاث من التعب والبحث حتى أتقن فن التزوير ليكون منذ 10 سنوات المورد الوحيد لصناعة مشاهد مئات الأفلام والمسلسلات والبرامج والفيديو كليب التي تصنعها هوليوود وغيرها. فالمال المستخدم فيها يجب أن يكون بسوية عالية لتنافس في المهرجانات والمسابقات. تلقى دروسا قانونية في تزوير العملة من خبراء الخدمة السرية في المخابرات الأمريكية. أصدر نمطين من الدولار المزيف، أحدهما على الوجهين ويكون مناسبا لمشاهد سرقة الخزنات والبنوك، ونوع آخر مطابق تقريبا للورقة الحقيقية بشرط طباعتها من وجه واحد فقط، لأنها حقيقية بدرجة يمكن تداولها في السوق بسهولة. ويستخدم هذا النمط للقطة النقود القريبة. في إحدى المرات نجح رابابورت بتزوير نسخة من فئة 100 دولار طلبت منه المخابرة الأمريكية حرقها على الفور بعد أن عبر مراقبو الخدمة السرية عن ذهولهم بقدرته على الوصول إلى هذا المستوى. يراقبونه 24 ساعة ويطلعون على الأوراق النقدية التي يزورها بشكل تفصيلي. أكوام المال المكدسة على الوجهين، واجب على ريتش أن يجعل علاماتها المزيفة واضحة، مثل أن يكتب W بدل U في اسم الولايات المتحدة، كما أنه يستبدل النسرين المتعانقين بدجاجتين مع شعار كنتاكي KFC. أما الدقيقة منها فإنها بوجه واحد فقط، ومع ذلك مطلوب إتلافها بعد استخدامها. 50,000 دولار مزيفة يبيعها ب$250 حقيقيا. بنى رابابورت ثروة وصار مليونيرا من التزوير القانوني. إنه الأخضر الساحر الجميل بكل حالاته، حتى وهو مزور يسيل له لعاب الباحثين عن الثراء. فماذا لو كان لديك رخصة من الأمريكيين أنفسهم حتى تزور دولارهم؟ وعندها يجر الدولار الدولار لتصبح ربما مليونيرا مثل رابابورت.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل نغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كل يوم في هوا
5: وانت ماشي كل يوم.
6: أيوة
5: لازم تاخذها كل يوم.
6: ايش هي؟
5: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاح وبروس ومضغوط وشواية.
7: قسم الإدامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
8: يا طعمة
5: شواية وبروس كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون: 77-584-64. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم الرذاق.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون: 77-001-0770 أو 777-921-435.
12: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدى، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدى، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 77-911-1142 أو 77-911-1145. مدارس علماء آزال حدى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
13: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: كده أنا جاوعة.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقي.

0: وغرم فيك. 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
3: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درسا للأمريكي ودرسا للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.

0: Radio Delta.
1: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك 2 و3 و4 وحتى 5 أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات ل5 أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بريال ونص، خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
5: التهاب وتليف الكبد.
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
6: علاج البواسير.
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37246416 أو 777-22-22-74.
6: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
7: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
8: شمي عشان تتأكدي.
9: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: جو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. Just found it.

0: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: طريق لامين يمال في كرة من الطرف الأيمن، لامين يحاول فيها، لامين والمرور لا يكتمل، الكرة بتعود سهلة عند حارس المرمى الحارس اليوناني فلاخوديموس، كان يطالب بوجود خطأ. لامين يمال في الكرة الماضية، كرة بتعود لفريق إشبيلية، سقوط بدون خطأ. حكم السيد مارتينيز مونويرا أشار إلى استمرارية اللعب، وفي الاستمرارية كرة عن طريق أجواو كانسيلو في وسط الميدان، إريك غارسيا يعيد الكرة إلى الخلف مرة أخرى للبارسا، تمريرة ميباو كوبارسي باتجاه كريستنسن، التقدم في وسط الملعب، عودة بعد ذلك من الجانب الأيسر لفريق برشلونة. بارسا متصدر بطولة الدوري بالعلامة الكاملة، 6 انتصارات من أصل 6 مباريات، 18 نقطة لفريق برشلونة أمام إشبيلية صاحب 13 نقطة في بداية هي الأفضل منذ موسم 2017-2018 للفرقة الأندلسية. كرة من فلاخوديموس، يرسل كرة طويلة في وسط الميدان، يوري يحاول فيها الاسكتلندي، لكن من رودري الكرة بتعود سهلة عند حارس المرمى الحارس فلاخوديموس. إشبيلية وكرة عند حارس المرمى، فريق اللي يحاول تقليل المساحات والكثافة العددية دفاعيا، ويعتمد على التحول السريع ومحاولة ضرب كذلك مصيدة نادي برشلونة التي اعتدنا أن نشاهدها من جانب المدرب هانز فليك. كرة منقولة في وسط الميدان عن طريق فيرمي، لوبي يستمرر إلى لامين، لامين في انطلاقة، يمال في محاولة سقوط من دون خطأ، الحكم أشار إلى استمرارية اللعب، لامين كان يطالب بوجود خطأ، بينما الكرة هنا تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. هذا سوازو، اليوم ستكون مواجهة داخل مواجهة سوازو ولامين يامال، الظهير الأيسر أتشيلي من جانب فريق إشبيلية، ولامين يامال الذي يريد أن يواصل عروضه المميزة رفقة هذا الرجل ورفقة فريق برشلونة. رمية التماس، وصول بعد ذلك في وسط الميدان، بتعود الكرة السهلة عند حارس المرمى ليفاكوفيتش في ظل غياب جوان غارسيا. طبعا كان تخوف كبير عند شريحة كبيرة من جمهور فريق برشلونة بأن يكون تشيزني هو الحارس الأول في هذا اللقاء. كرة منقولة، المرور والكوبري على رودري، غير اعتيادي وغير عادي بدون أدنى شك حينما نتحدث عن رودري. رودري باوكو بارس ليفاكوفيتش كريستنسن جواو كانسيلو بالكعب ممتازة، ولا أروع كانت التمريرة في اللقطة الماضية، لكنها بتعود لفريق إشبيلية، خطيرة للأندلسي، خطيرة الفرصة لكنها بتعود من رودري. خطيرة كانت الكرة من فيليكس كوريا، يستعيدها برشلونة. هذا فيرمين لوبيز يتقدم في اليسار، منقولة باتجاهية لامين، لامين يمال، لامين راح، لامين توغل، لامين مر، لامين بعد ذلك في فرصة والتصويبة والأروع، روعة روعة روعة روعة كانت الكرة من لامين، كرة لامين يمال ردها القائم الأيمن لمرمى الحارس فلاخوديموس، خطيرة كانت هي الأخطر من جانب فريق برشلونة في الدقائق الماضية. لامين يمال بهذا الشكل، بهذه الصورة، بلقطاته الأيقونية دائما، لكن حارس المرمى فلاخوديموس لمس الكرة، والقائم بعد ذلك تعاقد مع فريق إشبيلية لرفض أول أهداف برشلونة في هذا اللقاء. خطيرة كانت الكرة من لامين يامال، لامين كرة بتعود عن طريق فلاخوديموس، شاهدون الضغط من إريك غارسيا، ملعوبة كرة في وسط الميدان لمصلحة فريق إشبيلية فيليكس كوريا، لكن تغطية كانت موجودة، تتحول الكرة بعد ذلك في الوسط عن طريق أغومي، يقل الكرة هنا في اليمين إشبيلية، إشبيلية يدخل الند بالند أمام فريق برشلونة، ويعتمد على هذه الجماهير الحاضرة هنا في رامون سانشيز بيسخوان. كرة منقولة طويلة باتجاه كوريا، البرتغالي في لمسة ممتازة، تمريرة سوزا راح، سوزا والعرضية تأتي لإشبيلية ما زالت، لكن أندرياس كريستنسن غطى، كريستنسن شتت الكرة الماضية، تتحول بعد ذلك من جديد عن طريق سوازو. مباراة لن تكون أبدا سهلة على فريق برشلونة هنا في معقل إشبيلية. سوازو ربما هي أصعب مباراة لبرشلونة في هذه البداية، كرة منقولة إلى أقصى الطرف الأيمن لفريق إشبيليا. صول بعد ذلك في اليمين عرضية لكن الكرة سهلة عند المدافع أريك غارسيا. إشبيليا خسارة وحيدة كانت في هذا الملعب أمام أتلتيكو مدريد بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد. تلك الخسارة الوحيدة لفريق إشبيليا اللي قلت بأن بدايته كانت بداية رائعة لهذا الفريق اللي عانى في المواسم الماضية. عليا في المركز الخامس برصيد 13 نقطة، فريق اللي لم تستقبل شباكة سوى 6 أهداف فقط في هذا الموسم. بالمناسبة إشبيليا في آخر مباراتين شباكة لم تتلقى أهداف. كرة طويلة في وسط الميدان، رودري راسية ملعوبة باتجاه بيدري، من بيدري التقدم من الطرف الأيسر، جواو كانسيلو في محاولة، كانسيلو سجل هدفين في غاية الروعة أمام فريق الراسك سانتاندير في مباراة السباعية قبل أيام. كوبارسي، غارسيا، إيريك في لمسة، لامين في نقلة، رودري في تنظيم كرة، وصول بعد ذلك من رافينيا إلى بيدري، من بيدري إلى أنتوني، جوردون يحاول من الطرف الأيسر، الإنجليزي يتوغل، الإنجليزي يحاول، الإنجليزي والعرضية لكنها إلى خارج الملعب، تتحول إلى ركلة ركنية لمصلحة فريق برشلونة. ركنية للبارسا، هذا هو جوردون، لم يتواجد في المباراة الماضية. آديمي كان هو الحاضر وكان هو المتألق وكان هو من خطف الأنظار أمام فريق الراسك سانتاندير. ركلة ركنية ستنفذ لفريق برشلونة على يمين حارس المرمى فلاخو ديموز. يتقدم باوكو بارسي، يتقدم كريستنسن ورودري، بينما البحث عن راسية، هنا الكرة عالية بالرأس تأتي من رودري، ما زالت الكرة تبعد وتشتت، رافينيا في التحضير، الكرة بتعود بعد ذلك عن طريق بيدري، من بيدري عند الكرة ما زال يمرر الكرة إلى لامين، لامين عرضية خطيرة إلى كوبارسي، المطالبة بوجود ركلة جزاء، المدافع الكتالوني هنا يسقط، لكن الكرة طالت إلى خارج الملعب. سوازو أيضا وقع على أرضية الملعب. هذا الحكم مارتينيز بولويرا، آخر مباراة أدارها لبرشلونة كانت أمام أتلتيكو مدريد في إطار منافسات بطولة الكأس. هذه كرة باو كوبارسي لأسقط معه كذلك جابرييل سوازو في اللقطة الأخيرة. مارتينيز مونويرا يتذكر جيدا باو كوبارسي لأنه ألغى له هدف في مباراة أتلتيكو مدريد أمام فريق برشلونة في مباراة الرباعية للأتلتي في الموسم الماضي. كرة من ركلة مرمى عند الحارس فلاخو ديموس، ركلة مرمى لفريق إشبيليا في هذه اللحظات، قمة من قمم الليغا على مدار السنوات المضت ما بين إشبيليا وفريق برشلونة. إشبيليا هنا في كرة عن طريق كوريا، البرتغالي يحاول فيها لكن التغطية كانت من مدافع برشلونة، بتعود الكرة من جديد عن طريق حارس المرمى الحارس فلاخو ديموس، يلعب هذه الكرة عالية في وسط الميدان. إشبيليا في كرة في الوسط، عودة بعد ذلك عن طريق المتقدم كوتشيراشفيلي، يعيد الكرة إلى الخلف سهلة عند حارس المرمى فلاخو ديموس، طويل الكرة من فلاخو ديموس إلى خارج الملعب، رمية تماس لفريق برشلونة. بارسا ليدخل من أجل مواصلة عروضه الساحرة قبل أن تتوقف عروض الفرقة الكتالونية لثلاثة أسابيع، طبعا مع التوقف الدولي. فريق اللي يريد أن يحصن صدارته، أن يستمر في متعته وأن ينثر حلاوة أهدافه في كل مكان. في الجانب الآخر إشبيليا ويراهن على وحدة ملعب رامون سانشيز بيزخوان، زخم الأندلسيين وحده هو الذي بالإمكان أن يقف أمام قوة برشلونة المخيفة كما قال المدرب السيد لويس غارسيا، ويراهن على اللاعبين داخل أرضية الملعب، لكن الرهان الأكبر على شغف الجماهير وعلى ما يبث جمهور فريق إشبيليا هنا في مدرجات هذا الملعب. دائما يبقى ملعب صعب، ملعب رامون سانشيز بيزخوان، الملعب الذي فاز فيه إشبيليا في آخر زيارة لبرشلونة بأربع أهداف مقابل هدف وحيد. رمية تماس بتصل الكرة في وسط الملعب، تتحول الكرة بعد ذلك مرة أخرى، لمسة إلى أقصى اليسار باتجاه كوريالا، سهلة عند حارس المرمى ليفاكوفيتش، ليعوض غياب حارس المرمى جوان كارسيا. جوان كارسيا الذي أصبح ركيزة أساسية من ركائز فريق برشلونة والحارس الذي لا غنى عنه أبدا وواحد من أهم أسباب تألق نادي برشلونة في الفترة الحالية. باكو بارسي يقل الكرة في اليسار كريستنسن، نقلة بعد ذلك عن طريق جواو كانسيلو إلى جوردون. أنتوني متسلل في اللقطة الأخيرة. جوردون أكثر من صنع أهداف على صعيد الليغا، 4 تمريرات حاسمة للاعب الإنجليزي القادم من الباك بايز من فريق نيوكاسل، لكن هو يبحث عن هدفه الأول مع فريق برشلونة. كرة من ركلة حرة غير مباشرة، ركلة حرة غير مباشرة لفريق إشبيلية، ترسل هذه الكرة طويلة بالرأس من كريستنسن. رودري، كوبارسي، باو إلى حارس المرمى، وصول بعد ذلك إلى باو كوبارسي من جديد. عملية البناء والتحضير، ربع ساعة أولى من زمن شوط المباراة الأول هنا في ملعب راموس سانشيز بيسخوان. كرة منقولة عن طريق لامين يامال، عودة إلى الخلف من جديد لمصلحة فريق برشلونة من جانب باو كوبارسي. كوبارسي ينقل الكرة كريستنسن من بيدري، الكرة تلعب، بيدري عنده كرة في وسط الملعب، لمسة بعد ذلك عن طريق باو كوبارسي، ينقل الكرة إلى إيريك غارسيا في وسط الميدان. إيريك غارسيا إلى لامين، لامين في محاولة المرور من أمام سوازو، لكن تمريرة لامين كانت خاطئة، تتحول إلى سوازو من جديد، يسعيد فيرمن لكن عادت إلى كوريا، تمريرة وانطلاقة، محاولة تأتي لكن هناك ليفاكوفيتش الحارس الكرواتي، طبعا وعيرة في موسم من المواسم لفريق جيرونا. بينما هنا تشيزني الحارس الذي شاهدنا دخل بديلا في المباراة الماضية لكنه ارتكب هفوة يعني لا ترتكب في برشلونة، هفوة لا ترتكب في برشلونة يا تشيزني، وبالتالي اليوم تعويل على ليفاكوفيتش في حراسة مرمى فريق برشلونة. كريستنسن، كرة إلى خارج الملعب إلى رمية التماس، رمية التماس كان في الصورة أيضا حمزة عبد الكريم، لاعب الذي ينتظر أن تمنح له الفرصة هنا على صعيد الليغا رفقة أنزفليك. ربع ساعة مضت من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، برشلونة إشبيلية تعادل من دون أهداف. فيرمين، رافينيا، خاطية الكرة من البرازيلي، بعد ذلك خطأ كان موجود على فيرمين لوبيز، خطأ لفريق إشبيلية في اللقطة الماضية، خطأ لهذا اللاعب روبيور. اليوم طبعا في إشبيلية يغيب ستاسن بإضافة لفارغاس، ولدينا أيضا كيكي الاسم الذي لا يتواجد في هذا اللقاء. روبيور هو من دخل أساسيا في هذه المباراة، اللعب الذي يلعب مباراة السابعة على صعيد منافسات بطولة الدوري لكنه يبدأ كأساسي في هذا اللقاء. خطأ موجود لمصلحة إشبيلية، الأندلسي يرغب في أن يكون هو صاحب الأفضلية، صاحب التقدم في رفع راية التحدي. كرة تصل ساقطة عالية داخل منطقة الجزاء من أمام رافينيا، الكرة ما زالت لكنها بتعود من فيرمين اللي يستفيد من رمية جانبية لفريق برشلونة. دائما مباريات إشبيلية وفريق برشلونة دائما ما تشهد أهداف كثيرة، نتحدث عن 23 هدف في آخر 4 مباريات جمعت الفريقين بمعدل يقترب من 6 أهداف في كل مباراة. كرة تصل في وسط الميدان لمصلحة فريق إشبيلية، لمسة بشكل ممتاز، تقدم من اليسار كوريا، وعلى ذكر الأهداف إشبيلية يريد أن يسجل، إشبيلية يسجل، نعم هم يسجلون في هذه الأثناء، على ذكر الأهداف يسجلون، وحينما حان الحديث عن الأهداف يسجلون عن طريق يوسف فوفانا يسجل أول أهداف في فريق إشبيلية في هذا اللقاء. إشبيلية هدف، إشبيلية كان السباق، الأندلس هو من يبدأ وهو من يكرم الكتالوني بالهدف الأول. ممتاز الكرة وفرحة جماهير إشبيلية هنا، يشتعل ملعب راموس سانشيز بيسخوان، بأول أهداف في المباراة للفرقة الأندلسية لفريق إشبيليا. هذه الصورة الكاملة والإعادة للقطة الهدف بهذا الشكل، بعد ذلك التمرير، تسلل مكان موجود، كوريا انطلق، كوريا عند كرة، كوريا من أمام إيرك، هنا تقدم وعرض، فوفانا انسل ما بين المدافعين وضرب الكرة بالرأس ليسجل إشبيليا هدف السبق وهدف التقدم في هذا اللقاء. إشبيليا المتغير كليا، إشبيليا المختلف كليا، ولو كنت البارسا فنحن إشبيليا، نحن المقاتلين في قلعة سانشيز بيزخوان، هكذا تقول هذه الأصوات هنا في مدرجات هذا الملعب. بارسلان من أجل العودة في نتيجة، كرة منقولة عن طريق غوردون، غوردون يتقدم في وسط الميدان، بعد ذلك تصل الكرة، غوردون يحاول فيها، الإنجليزي يبحث عن مرور لكن الكرة بتعود لفريق إشبيليا من جديد، تصل هذه الكرة طويلة بالرأس، منقولة كرة في وسط الملعب عن طريق إيريك غارسيا، بارسا من أجل العودة، البارسا من أجل أن يعود، إيريك غارسيا في نقلة تمريرة، بيدري في السلام، تحضير إلى إيريك غارسيا مرة أخرى، بالكعب هنا تنقل لكنها كانت خاطئة، يسعيدها رودري، بعد ذلك بيدري، وصول في وسط الميدان مرة أخرى، البارسا الآن يريد أن يكثف من محاولاته، منقولة إلى أنتوني، غوردون، غوردون، غوردون، والتسديد لكن بعيد، بعيدة كرة الإنجليزي.

برشلونة، سقوط لفيرمين لوبيز، لا وجود لخطر، بتعود الكرة مرة أخرى لمصلحة فريق إشبيليا عن طريق كوريا، ممتاز اللمسة، التمريرة، الانطلاقة، الوصول عن طريق سوازو، سوازو العرضية، ولا أروع، روعة روعة روعة روعة كانت الكرة الماضية لكنها سهلة عند حارس المرمى ليفاكوفيتش. إشبيليا الهدف الأول اللي سجل هنا يريد أن يعزز فيه نتيجة هذا اللقاء بثاني الأهداف. تدخل كان ممتاز من جواو كانسيلو في اللحظة الأخيرة، كرة بتعود لفريق برشلونة، تمريرة بينية، رافينيا السلام، رافينيا عند كرة رافينيا، لا يمكن لهذا البرازيلي أن يخذلك أبدا يا فليك، لا يمكن لهذا البرازيلي أن يخذلك أبدا يا فليك، فعلها رافينيا وأعاد برشلونة. رافينيا في هذه اللحظات مثل ما اعتاد ومثل ما تعود أمام إشبيليا، هنا انسلى، هنا السلمة، هنا لفودار حط الكرة باليمين، برشلونة هنا له عودة، ومن يعيد برشلونة هو القائد، ومن أعاد برشلونة هو القائد، ومن أعاد برشلونة هو رافينيا. يا عيني يا عيني يا عيني على التمويه في اللقطة الماضية، على المهارة من أمام سانجانتي، سانجانتي هنا لم يجد إلا الملعب، ورافينيا لم يجد إلا الشباك في كرة هدف العودة وفي كرة هدف التعادل. هدف لهدف، مباراة جميلة، تصويب الآن تأتي لكن إلى خارج الملعب خطيرة. ألم أقل قبل قليل بأن مباريات إشبيليا برشلونة غزيرة الأهداف، كثيرة المتعة ما بين الفريقين، وهنا الهدفان على صعيد شوط المباراة الأول في ربع هذه المباراة الأول. كرة منقولة في وسط الميدان لمصلحة فريق برشلونة، جوردون ينقل كرة، لمسة بعد ذلك عن طريق إريك غارسيا، غارسيا التقدم في وسط الميدان مرة أخرى لمصلحة فريق برشلونة، لامين يامال ينقل كرة باتجاه بيدري في وسط الملعب، هدف لهدف هنا في واحدة، دائما مباريات إشبيليا برشلونة ممتعة، وهنا واحدة من هذه المباريات. يا جوردون، جوردون يتقدم، جوردون يتوغل، لكن الكرة تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية لمصلحة البارسا في هذه الأثناء. بارسا ورافينيا 10 أهداف في هذا الموسم، هداف بطولة دوري رافينيا، رافينيا يبدع في كل مكان مع المدرب هانز فليك. ركلة ركنية ستنفذ، برشلونة يبحث عن الثاني، والكرة تصل من اليسار عن طريق لامين يامال، بيدري، بيدري عرضية، كرة عالية ولكن حارس المرمى فلاخو ديموس تمكن من الكرة الأخيرة. فلاخو ديموس تمكن من الكرة الماضية، الحارس اليوناني وصل بعد ذلك هنا في اليمين لفريق إشبيليا، وصل في وسط الملعب بعد ذلك البحث عن كوريا، شاهدوا كوريا هنا وحيدا في اليسار، كوريا والتقدم، كوريا بعد ذلك في محاولة التوغل، كوريا والتمريرة إلى أقصى اليسار إلى سوازو، سوازو العرضية الأرضية لكن رودري غطى في الكرة الماضية. إريك غارسيا كرة خاطية، بعد ذلك بتعود من جديد لإشبيليا، لكن رودري، هذه أدوار رودري الدفاعية، هذه أدوار رودري دفاعية، شاهدنا رودري في مرتين يقطع كرة لفريق إشبيليا داخل منطقة الجزاء، كرة تصل عن طريق سانجانتي، شاهدنا هدف رافينيا في فاينورد، والآن يعني تمويه أمام سانجانتي في فريق إشبيليا، رافينيا اللي في كل جولة يواصل تألق مع فريق برشلونة. هذه الكرة اللي سقط فيها لاعب إشبيليا كان يطالب بوجود خطأ، ما كان موجود بإشارة حكم المباراة. بيدري عنده كرة في المنتصف، يمرر كرة عن طريق أجواو كانسيلو، عودة إلى الخلف، كانسيلو إلى كريسينسن، كريسينسن باوكو بارسي، تمريرة إلى فيرمين لوبيز، عنده كرة في وسط الملعب، إريك غارسيا مرة أخرى، لمسة إلى رودري، رودري إلى فيرمين، فيرمين في وسط الميدان باتجاه رافينيا، رافينيا في الاستلام، القائد يلعب هذه الكرة عن طريق لامين يامال، يتوغل، يمرر كرة إلى بيدري، بيدري يبحث عن جواو، كانسيلو في الرواق الأيسر، كانسيلو في محاولة

0: ولا مرور البرتغالي لا يمر والكرة إلى رمية التماس لفريق برشلونة. رمية التماس لبرشلونة. جماهير إشبيلية تحاول كذلك محاولة الضغط, بينما هنا لدينا كرة من باو كوبارسي والتسديدة صدمت المدافع لكن مرتدة لإشبيلية, مرتدة عن طريق اللاعب يور. يحاول الاسكتلندي, عنده كرة روبيور مازال يسقط ويتحصل على خطأ على كريستنسن في اللقطة الماضية. روبيور قوي بدنيا, هذا اللاعب القادم من السويد من نادي سيريوس الفريق السويدي, تحصل على خطأ في اللقطة الأخيرة. تقريبا اللقطة تكررت كثيرا بالنسبة لروبيور في محاولة الحصول على أخطاء. يتوقف اللاعب في هذه اللحظات. مباراة في 26 دقيقة لعب شهدت هدفين, هدف للبارسا وهدف لفريق إشبيلية.
1: Cuando, por ejemplo, yo estoy con el punto, when the ball is here and play out, you can down. You understand me? No continue with the defender. Go down for payback block. The same, okay? No go for the first ball, the pass horizontal, okay? I can go and no down. Okay, Miguel, ¿dónde estás? Miguel, el juego no está para ir para adentro, es para ir o el cambio o dejar de cara y jugar por fuera, ¿vale?
2: Muchas más faltas.
1: Y después, en ese sentido, bloque cuando no tengamos la pelota. Tranquilos, que después en balón estamos haciendo muchísimo daño.
3: Aquí, no así,
1: ¿vale?
0: إذن شاهدنا هذه التعليمات من المدرب لويس غارسيا للاعبيه, بينما هنا الإعادة لكرة هدف يوسف فوفانا القادم من الميلان لفريق إشبيلية على سبيل الإعارة. اللاعب الذي لعب لموناكو, لعب للميلان, هو من سجل هدف السبق وهدف التقدم قبل أن يعود رافينيا ويعد لفريق برشلونة. هدف لهدف ونحن في شوط أول من هذا اللقاء ما بين إشبيلية وبرشلونة في هذه المباراة. خط موجود لمصلحة فريق إشبيلية. إذن إشبيلية اللي يسعى للفوز على البارسا في مباراتين على التوالي هنا في ملعبه وبين جماهيره. آخر مرة فعلها كانت في عام 2007 حينما كان المدرب خوان دي راموس مدربا لفريق إشبيلية. إشبيلية وخطأ, ركلة ثابتة, إشبيلية في كرة من ركلة ثابتة ستنفذ, ملعوبة الكرة عالية خطيرة تأتي والتصويبة والهدف الثاني يضيع, لك التسلل كان موجود, الراية مرفوعة والتسلل كان موجود في اللقطة الأخيرة. هذه الكرة اللي كان فيها التسلل على لاعب فريق إشبيلية, دائما محاولة ضرب مصيدة التسلل التي يعتمد عليها المدرب هانزي فليك. ليفاكوفيتش أول اختبار له مع فريق برشلونة. كرة منقولة عن طريق لامين يامال, لمسة بعد ذلك من بيدري, تمريرة إلى فيرمين, رودري يلعب له كرة في الطرف الأيسر لفريق برشلونة. جواو كانسيلو ينقل له كرة في اليسار عن طريق غوردون أنتوني. غوردون والتمرير, كانسيلو في الاستلام, كانسيلو والعرضية لم تأتي, تتحول إلى خارج الملعب. ركلة مرمى لفريق إشبيلية. نصف ساعة مضت من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. نعم هي صعبة من البداية, كانت معروفة بأنها لن تكون بسهولة المباريات الأولى لفريق برشلونة. راموس سانشيز بيسخوان, ملعب صعب وصعب جدا مهما كانت حالة نادي إشبيلية, ما بالكم لو كانت هكذا بداية في هذا الموسم. فيرمين لوبيز يلعب لها كرة طويلة عالية, هذه الكرة في وسط الملعب من جديد, بعد ذلك بالرأس تتحول مرة أخرى, كانسيلو يمرر كرة إلى رافينيا, بيدري, رودري لمسة إلى اليسار, تقدم بعد ذلك من بيدري. بيدري في محاولة مرور وتقدم. بيدري في تمريرة إلى لمين، استلم الساحر، استلم الفنان، استلم لمين. لمين ماذا سيفعل؟ لمين في التمهيد، إيريك غارسيا في التصويب، هذه وين بعيدة، بعيد الكرة من إيريك غارسيا، تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. هذه كرة كريستنسن، ممتاز كريستنسن. تحدثنا عن روعة رافينيا، عن تحرك رافينيا، عن مهارة رافينيا، عن سقوط اللاعب أرونا سانغانتي في اللقطة الماضية، لكن لم نتحدث عن تمريرة كريستنسن المميزة. وصلت الكرة طويلة في وسط الملعب من جديد. أور من أمام فيرمن، كوبارسي، بيدري عنده كرة مقطوعة، شاهد الضغط من لاعب إشبيليا في الثلث الأمامي الآن، كرة منقولة في الطرف الأيمن لفريق إشبيليا عرضية، لكن الكرة بعيدة تماما إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى لفريق برشلونة. إشبيليا يعلم إمكانياته، وهذا الرجل يعلم الفريق اللي يواجهه، مدرب الذي قال بأنه واجه برشلونة غوارديولا سابقا، وقتها كان من الصعب حتى لمس الكرة، لكن قال بأن هذا الفريق ميزة أنه يصنع الكثير من الفرص. في الحديث عن برشلونة هانز فليك، أصلت هذه الكرة عالية بالرأس لفريق إشبيليا، تتحول هذه الكرة من جديد تمريرة بينية، لكن بيدري في التغطية، رودري عنده كرة في وسط الملعب مرة أخرى، رودري مازال يحتفظ بالكرة من أمام فوفانا. حوار القوة البدنية في وسط الميدان ما بين فوفانا ورودري في اللقطة الأخيرة. رافينيا شاهدون الشراسة، ضغط واحد ضد واحد من لاعب فريق إشبيليا في محاولة تعطيل بناء الهجمة لفريق برشلونة، لكن البارسا هنا في افتكاك الكرة من رافينيا وإلى خارج الملعب إلى رمية التماس. سقوط لميغيل سيرا، وقع على أرضية الملعب لاعب ميغيل سيرا، الكرة التي افتكها رافينيا لكنها تتحول إلى رمية جانبية لفريق إشبيليا، رمية تماس ملعوبة، الكرة في وسط الميدان، غارسيا يعيد الكرة إلى باو، كوبارسي عودة من حارس المرمى لفاكوفيتش، يرسلها كرة طويلة منقولة في وسط الملعب بالرأس، تقطع تتحول سهلة عند الحارس لفاكوفيتش من جديد. عادت المباراة إلى بدايتها في التعادل بالنتيجة، لكن هدف في كل شبكة، فمن سيكون صاحب الهدف القادم ومن سيكون صاحب الأسبقية في النتيجة مع هذه النتيجة الآن؟ كرة من رودري، لمسة إلى فيرمين، لوبيز عن طريق لمين، يمال يمرر كرة بينية باتجاه فيرمين لوبيز، لكن بعيدة تماما إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. لمين يمال، هنا غافي، غافي طبعا الذي لم يستدعى لقائمة منتخب إسبانيا، بينما أولمو موجود في دكة البدلاء. هناك نوع من المداورة بالنسبة للمدرب هانز فليك ما بين أولمو وكذلك فيرمين لوبيز وأديمي وكذلك غوردون. كرة منقولة في الوسط لفريق إشبيليا، سيرا يحاول فيها، سيرا مازال، سيرا يمر، سيرا يتقدم، سيرا يحتفظ، يا عيني يا عيني على سيرا، رائع رائع اللاعب ميغيل سيرا في اللقطة الماضية، لكن مقطوعة وصلت إلى رافينيا، رافينيا للبارسا، رافينيا إلى لمين، لمين والمرور، الله، هناك مطالبة بركلة جزاء، لكن أي مرور كان من لامين يامال في اللقطة الأخيرة، كرة بتعود من جديد، هذه اللقطة هل فيها شيء، هل فيها عملية مسك في هذه اللقطة على لامين يامال؟ الحكم أشار إلى استمرارية اللعب السيد مارتينيز مرويرا. هانز فليك شاهدون اللقطة، وهنا التقدم، هل كان هناك تدخل من جانب اللاعب أغومي؟ هل كان هناك تدخل من أغومي في اللقطة الماضية؟ حكم اللقاء أشار بأن الكرة الماضية ما فيها شيء، اللاعب يسأل بالفعل. رودري يلعب كرة في الطرف الأيسر منقولة عن طريق غوردون، غوردون إلى جواو، كانسيلو في الطرف الأيسر، كانسيلو في المحاولة، كانسيلو عنده كرة عرضية ترسل لكنها سهلة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. كرة إلى ركلة مرمى، إشبيليا تركيز كبير من لاعبي فريق إشبيليا يعلمون خطورة الأسماء التي تواجههم في هذه المباراة. وبالتالي اليوم يعني حتى وإن كان الحافز أو المواجهة أمام برشلونة صعبة، لكن الحافز يبقى قوي. كل فريق يريد أن يسقط هذا الفريق الذي ضرب بالخمسات وبالسبعة في المباراة الأخيرة. كرة منقولة عن طريق جوردون، تتحول الكرة لفريق إشبيليا. خطأ كان موجود في الأخطاء الماضية، هذا اللاعب روبيور دائما في الحوارات الثنائية مع مدافع برشلونة. كرة منقولة من رودري، رودري عن طريق لامين، لامين في الانطلاق، لامين في المرور، لامين في التوغل، لامين في التمرير. يا عيني يا عيني، لكن التسديدة كانت بعيدة. ممتازة في البداية وممتازة هذه الثنائية ما بين فيرمين ولامين، لكن تسديدة لامين كانت بعيدة. هذا طبعا لاعب نادي إشبيليا، والحديث مع لامين يامال حول لقطة لامين الأخيرة مع الجماهير. هذه اللقطة لامين يامال كان حديث موجه لجماهير فريق إشبيليا، وبالتالي شاهدنا التدخل لاعب نادي إشبيليا وحديثنا ما بين لاعب إشبيليا ولامين يامال. لكن تنتهي الأمور، كرة منقولة سهلة عند حارس المرمى باكو بارسي، يلعب كرة في اليسار عن طريق الرودري. رودري في وسط الملعب من جديد، تمريرة بعد ذلك عن طريق باكو بارسي، وصول بعد ذلك شاهدونا يعني لامين دخل في مواجهة أخرى في المباراة. لامين دخل في مواجهة أخرى في المباراة أمام إشبيليا وأمام جماهير إشبيليا. الآن كرة تصل عن طريق الرودري، رودري يلعب كرة إلى باو، كوبارسي إلى لامين، يمال عنده كرة يتقدم من الطرف الأيمن، لامين في لمسة إلى إريك غارسيا، لامين يمال يحاول فيها من الطرف الأيمن، لامين التقدم من الطرف الأيمن، لامين عنده كرة مازال ممتازة إلى بيدري، بيدري في نقلة وتصويبة لكنها بعيدة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى لفريق إشبيليا في هذه اللحظات. هذا المرور من أمام كانسيلو، اللقطة من جانب اللاعب ميغيل سيرا. ركلة مرمى عند الحارس فلاخو ديموس، حامي عرين نادي إشبيليا. كرة من ركلة مرمى، وصلنا إلى الدقيقة 39، إلى الدقيقة 40 الآن من زمن الشوط الأول من هذا اللقاء. 61-39 نسبة الاستحواذ في الدقائق التي مضت. بيدري يمرر كرة إلى رافينيا، بعد ذلك بتعود الكرة مرة أخرى لفريق إشبيليا، لمسة ممتازة إلى كوريا، راح كوريا في الطرف الأيسر، كوريا ما زال، كوريا والعرضية ما زالت خطيرة بالرأس لكن إلى خارج الملعب. وأيضا تسلل كان موجود، تسلل كان موجود على لاعب نادي إشبيليا، لاعب كوتش راشفيلي كان متسللا. ركلة حرة غير مباشرة للبارسا نفذت، ملعوبة الكرة في الوسط. أربع حالات تسلل في هذا اللقاء، ثلاث على فريق إشبيليا. كرة منقولة في وسط الميدان، بعد ذلك بيدري يلعب كرة إلى رافينيا، التغطية فيرمين لوبيز.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
3: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: يريد المرور والتقدم هنا في اليسار، جوردون والتمرير، بعد ذلك تصل الكرة من كانسيلو لكنها مقطوعة. ممتاز، ممتاز الخروج بالكرة، ممتاز الخروج بالكرة، ممتاز هنا التمرير، لكن أيضا ليفاكوفيتش غطى وحول الكرة إلى رمية التمس. شايدو إشبيليا والتحولات السريعة في كثير من فترات هذا اللقاء. كرة تصل لفريق إشبيليا، أغومي ينقل كرة، أقوم من الطرف الأيمن لفريق إشبيليا، عرضية تأتي، كرة ما زالت يور والتسديد لكنها سهلة عند الكرواتي ليفاكوفيتش. سهلة الكرة عند ليفاكوفيتش، حارس مرمى فريق إشبيليا أنزفليك ونظرات المدرب الألماني لتحدث عن الطاقة الإيجابية في الفريق، لكنه أيضا نوه بأن هذا الموسم ليس إلا في بدايته، قال بأن الموسم ما زال في بدايته حتى الآن. رافينيا لمسة ممتازة لكن في الأخير كرة فيرمن كانت مقطوعة. لامين يحاول الضغط، لفودار لاعب إشبيليا تتحول إلى خارج الملعب رمية التنس. 4 دقائق أضاف حكم اللقاء وقت محتسب بدلا من الضايع. شوط أول وأربع دقائق أضاف حكم اللقاء وقت محتسب بدلا من الضائع هنا في هذه المباراة. كرة لفريق إشبيليا عند الحارس فلاخو ديموز، صوت يدوي في رامون سانشيز بيسخوان، طويل الكرة، لمسة من فوفانا، الكرة تتحول بعد ذلك عن طريق كوتشوراشفيلي، يمرر كرة في اليسار لكن جواو كاسيلو، كاسيلو إلى جوردون، أنتوني الإنجليزي لا يمر، تتحول إلى رمية تماس لفريق إشبيليا، تنفذ رمية التماس. تشعر أن لاعبي أو جماهير إشبيليا لاعبين داخل أرضية الملعب مع التفاعل مع كل لقطة. هنا خطأ كان موجود في اللقطة الماضية على كاسيلو، خطأ على كاسيلو لإخوان إغليسياس، الركلة ثابتة في هذه الأثناء لفريق إشبيليا. كوتشوراشفيلي، إشبيليا من سجل أولا، إشبيليا من ضرب أولا، إشبيليا يريد أن يعاود الكرة وليسجل هدف ثاني. كرة من ركلة ثابتة للفرقة الأندلسية. حكم اللقاء مارتينيز مونويرا والحديث مع رافينيا بينما الركلة الثابتة الآن. وهذه الصورة من حكم المباراة وحديث حكم اللقاء بينما ركلة وكرة عرضية تنفذ لكنها تبعد، بتعود الكرة شايدو رافينيا، شايدو رافينيا يحاول أن يضغط الآن، وصول بعد ذلك بكرة تصل طويلة لكنها سهلة عن طريق حارس وعن طريق الظهير الأيسر كانسيلو. الآن عند الحارس ليفاكوفيتش، لا صعود ليفاكوفيتش، باوكو بارسي، إريك غارسيا ينقل الكرة في وسط الميدان، فيرمي لوبيز، سوازو وخطأ على سوازو، خطأ على سوازو في الكرة الماضية. قائد أتشيلي جابرييل لسوازو، كرة من رودري، يعيد الكرة باتجاه إريك غارسيا. الدقيقة الأخيرة على نهاية الوقت المحتسب بدلا من الضائع من زمن هذا الشوط الأول من هذا اللقاء. ماذا فيها يا رودري؟ يا بيدري، بيدري عنده كرة يخسر هذه الكرة، بيدري خسر الكرة الأخيرة بينما بتعود لفريق إشبيلية. تمريرة ممتازة، انطلاقة من كوريا، فيليكس بالكعب، لكن رودري، لماذا انتدب برشلونة رودري؟ الإجابة في الكرة الماضية، الإجابة في أكثر من كرة، بينما لامين نقلة باتجاه فيرمين من فرصة لإشبيليا، الآن فرصة لبرشلونة. فيرمين لوبيز عنده كرة، فيرمين تمريرة بعد ذلك عن طريق لامين، لامين نقلة إلى بيدري، بيدري وصول من جانب فيرمين لوبيز، لكن كان متسلل في الكرة الأخيرة. لكن أي تدخل من رودري في اللقطة الماضية، أي تدخل كان من رودري في الكرة الأخيرة؟ هذا التسلل على فيرمين لوبيز، لكن قبلها كانت فرصة ممتازة من يوسف فوفانا بالكعب ولا أروع إلى فيليكس كوريا، لكن تدخل كان ممتاز من جانب رودري الذي أنقذ برشلونة من فرصة كانت محققة. الشوط الأول ينتهي، هدف للفريقين. ألقاكم عن طريقة بداية الشوط الثاني.

0: Cabezazo estamos después de una primera parte tremendamente exigente en lo físico. La pregunta es, ¿vais a poder los dos aguantar este ritmo?
1: ¿Ritmo, Gabriel?
2: Bueno, obviamente venimos de partido muy seguido.
3: No, atendan el mismo para atender Saba.
2: Sabíamos que el partido
3: era así. Pero هذه المباراة ستكون الواقع جدا وأردنا أن نقدم أفضل ما لدينا. نحن فريق جيد جدا بدنيا، سنرى ما سيحدث في الشوط الثاني.
4: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: شخصيات.

0: طفل روسي يولد، ولكنه ليس مجرد طفل عادي، فما قاله وأعلن عنه أرهب العالم وأرعبهم حينما ادعى أنه من جنس فضائي خاص، وقد أتى لكوكب الأرض لإنقاذها من الفناء ودمار البشرية بسبب حرب نووية مدمرة ستسحق العالم. وبوابة خفية خلف أذن أبو الهول سوف يخرج منها عمالقة الفضاء الهاربون من المريخ. الطفل بوريسكا ولد عام 1996، وصفه الإعلام الروسي بطفل المريخ المعجزة، فيقول والدي أنه استطاع الوقوف على قدميه بعد أسابيع من ولادته، ونطق أول كلماته بعد 3 شهور فقط، بل إنه استطاع القراءة بعد 2 سنين. كان الطفل لديه معلومات مذهلة علمية ودقيقة جدا عن الفضاء وإحداثياته عن المريخ. والأغرب حينما تحدث الطفل عن الحضارة المصرية القديمة وعن الهرم الأكبر الذي وصفه بمعجزة تخفي أسرارا ستغير التاريخ والبشرية. وأكد أيضا أن هناك بوابة خفية وراء أذن تمثال أبو الهول، التمثال الذي لم يعرف حتى الآن سبب وجوده في هذا المكان، ولا يعرف أيضا من بناه ومتى تم بناؤه. فالبعض يقولون أن أبو الهول وجد قبل وجود الأهرامات 30,000 عام. هذه البوابة هي بوابة سرية لغرفة بها علوم كونية وفيزيائية مرعبة ستقلب تاريخ البشر ومستقبلهم وحاضرهم بعلوم متقدمة لا يتصورها البشر، في غرفة سرية تدعى بغرفة المعرفة الكبرى، وهو ما أثار الجدل بسبب وجود حجر غريب أسفل أذن أبو الهول. قال البعض أنه بوابة الغرفة، وقال البعض أنه تضرر بسبب محاولات الترميم. قام بعض العلماء باستضافته، وبعد عدة أبحاث حوله أكد العلماء شيئان: الأول أن الطفل بوريسكا طفل عادي بذكاء عادي، والثاني أنه غريب الأطوار، فالطفل كان يملك معلومات مذهلة حول الفضاء يستحيل لطفل مثله أن يملكها. بل إن أحد تصريحاته المثيرة للجدل حينما أكد أن الفضائيين الهاربون من كوكب المريخ بعد انتهاء الحياة عليه يعيشون في كوكب الأرض، وأنهم على وشك الخروج لتبدأ حرب نووية بينهم وبين البشر بطول 7 أمتار، أي ضعف متوسط طول البشر ب4 مرات، سيخرجون لبدء حرب مدمرة مع البشر بغرض السيطرة على سطح كوكب الأرض. اختفى الطفل بوريسكا فجأة بصحبة والديه، وحاول الكثيرون البحث عنه دون جدوى، ليؤكد البعض سفر أهله بعيدا خوفا على طفلهم ليكبر بعيدا عن مطاردات الإعلام، ويؤكد البعض اختطافه أو سيطرة السلطات الروسية المخابراتية عليه خوفا من أن يختطف من قبل إحدى المخابرات التابعة للدول الأخرى. ولكن لم يجد أحدا حتى يومنا هذا تبريرا لادعاءات بوريسكا وقدراته الفريدة. فهل سنرى المريخيون قريبا على سطح الأرض؟ وهل سنكتشف شيئا جديدا في الهرم الأكبر الذي ما زال يحوي أسرارا يعترف بها العالم كله؟ وهل سنكتشف أخيرا سر لغز أبو الهول الذي طالما حير علماء الآثار لقرون طويلة؟ هذا ما سيثبته الزمن.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا. ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: Just found it. Radio Delta.
6: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
7: امبارح اليوم وبكره راديو دلتا كل الفرق.
8: The big difference.

0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: وبرشلونة شوط أول انتهى التعادل هدف لهدف ما بين الفريقين في شوط يعتبر هو الأصعب على برشلونة في هذا الموسم من دون أدنى شك. إشبيليا الذي سجل أولا بهدف يوسف فوفانا بعدها بثلاث دقائق، وكالعادة رافينيا هو من عاد برشلونة إلى نتيجة هذه المباراة. تشكيلة الفريقين في هذا اللقاء، في تشكيلة البارسا لدينا ليفاكوفيتش في حرس المرمى، جواو كانسيلو، أندرياس كريسنسن، باو كوبارسي، هناك إريك غارسيا، رودري، بيدري، فيرمين لوبيز، أنتوني غوردون، رافينيا، ولامين يامال هي الأسماء الموجودة في تشكيلة القادمين من كاتالونيا. بالنسبة لإشبيليا أبناء الأندلس لدينا فلاخو ديموس في حرس المرمى، خوان إغليسياس، أرونا سانغانتي، هناك كاسرين بالإضافة لجابرييل سوازو، أغوم بالإضافة ليوسف فوفانا، كوتشوراشفيلي وكذلك ميغيل سيرا، فيليكس كوريا بالإضافة لروبيور هي الأسماء الموجودة في تشكيلة فريق إشبيليا في هذا اللقاء وفي شوط المباراة الثاني من هذه المباراة. بأي حال ستنتهي هذه المباراة هنا ما بين الفريقين. البارسا يريد أن يظهر بظهور مختلف عن ظهور شوط المباراة الأول، إشبيليا يريد أن يدخل بنفس الزخم اللي كان عليه في شوط المباراة الأول. 45 دقيقة وهنا في شوط ثاني من هذا اللقاء، في واحدة من المباريات التي دائما ما تتباهى بها الليغا. كرة منقولة من بيدري، بيدري في لمسة تمريرة إلى لامين، الاستلام من لامين، يامال والعرضية هوبا راسية كانت، الكرة ما زالت، الإبعاد والتشتيت، إريك غارسيا وصلت إلى لامين من هذا المكان، لامين يا لامين يا لامين يا لامين، والأروع ولكن إلى خارج الملعب، ركلة مرمى لفريق إشبيليا. أولى ضربات البارسا عن طريق لامين، عن طريق فتاه الساحر، عن طريق هذا الذي يضع عليه برشلونة كل الأمال كما فعلت وتفعل إسبانيا من دنيا أدنى شك. لامين يامال في تسديدة، لكن هذه المرة جانبت القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى عند فلاخو ديموس. هانز فليك التبديل القادم يقول بأنه سيكون داني أولمو من خلال عمليات الأحماب وما شاهدنا قبل قليل. بيدري يمرر كرة خاطئة، اليوم بيدري ليس في أفضل حالاته، بينما راح فيرمين، بينما راح فيرمين، فيرمين لوبيز، فيرمين إلى لامين، لامين في كرة ما زال، لامين إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب مرة أخرى. ماذا تريد أكثر يا لامين؟ ماذا تريد أكثر يا يامال؟ ممتازة من فيرمين لوبيز الكرة الماضية، لكن لامين يامال بنفس الطريقة بنفس الكيفية، حتى أنها كانت أبعد من الأولى من يامال في اللقطة الماضية، أراد أن يصاد الزاوية البعيدة لكنه لم يصاد شيء في لقطة كان بالإمكان أن تغير الكثير بالنسبة للبارسا في هذا الشوط الثاني. كانسيلو ملعوب الكرة في الوسط لفريق إشبيليا، تدخل من كريستنسن وخطأ لفريق إشبيليا في هذه اللقطة. قد يندم برشلونة وبالتحديد لامين يامال على الفرصتين في بداية هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء، تحديدا الفرصة الثانية. سيرا ميغيل يلعب كرة لكنها بتعود مرة أخرى، وصلت بعد ذلك من جانب غوردون، غوردون من جديد ينقل الكرة إلى رودري، رودري إلى ليفاكوفيتش، غوردون، هنشاهد آديمي يدخل، لاعب اللي تألق في المباراة الماضية بدلا من غوردون. كريستنسن في وسط الملعب، لكن بدر الحديث عن التبديلات، بدر الحديث عن الخيارات ونحن في بداية شوط ثاني من هذا اللقاء. فليك أكيد كان لديه كلام كبير للاعبيه ما بين شوطي المباراة عطفا على ظهور شوط المباراة الأول. كرة منقولة وصلت البارسا، كريستنسن والتقدم، كريستنسن والتصويبة من كريستنسن لم تأتي كما كان يتمنى بذكريات هدفه أمام روسيا مع المنتخب الدنماركي في يورو 2021 لو تتذكرون، كريستنسن أراد أن يسجل. كرة بتعود مرة أخرى، كريستنسن يتقدم في وسط الميدان، عودة عن طريق الرودري، رودري في الوسط، بيدري، التقدم من بيدري، المرور من بيدري، تمريرة إلى جوردون، أنتوني جوردون يحاول فيها أمام لاعبين بارسا أفضل بكثير في هذا الشوط الثاني. وفي هذه البداية لمين ونقلب فيرمين عودة إلى الخلف إلى كوبارسي، عودة باتجاه ليفاكوفيتش لمصلحة فريق برشلونة. البارسا 4 دقائق وجد الأداء الذي اعتدنا أن نشاهد فيه برشلونة في هذا الموسم، لكن هذه أول 5 دقائق كرة منقولة، أكثر من 41,000 مشجع هنا في الرامون سانشيز بيزخوان ينتظرون يترقبون، بينما البارسا هنا في التقدم، البارسا في لمسة من رافينيا إلى فيرمين، كرة مقطوعة تتحول الكرة بعد ذلك طويلة لفريق إشبيليا، لكن كريستنسن غطى، كريستنسن غطى وحول الكرة إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. هذا روبيو لاعب الاسكتلندي، شاهدنا الصراعات الثنائية بينه وبين كوبارسي وكريستنسن في أكثر من لقطة، بينما هنا بدلاء البارسا أديمي وكذلك كوندي أولمو بالإضافة لبيرنال وأيضا جابرييل جيزوس. رمية التماس تشتت هذه الكرة عالية وطويلة، منقولة كرة في وسط الملعب لفريق إشبيليا، استلام من الروب من أمامي بيدري، ما زالت الكرة، سوازو يعيد الكرة للخلف، أقوم يبحث عن تمرير، نقلة ممتازة، لمسة بعد ذلك إلى كوتشفيلي، لكن التغطية كانت موجودة، تسلل كان موجود، تمريرة اللاعب كوتشفيلي، خطأ لفريق برشلونة، خطأ للبارسا اللي لم يخسر سوى في مباراتين على صعيد زياراته إلى أقليم الأندلس أمام الأندية الأندلسية في آخر 20 مباراة. تلعب الكرة من باو كوبارس، عنده كرة، وصول في وسط الميدان مرة أخرى لمصلحة البارسا من كريستنسن، بيدري، رودري يمرر كرة إلى أقصى اليمين، لامين يامال، تمريرة في الطرف الأيمن مرة أخرى، لامين يسقط، يتعثر لامين، يخسر هذه الكرة، بتعود لفريق إشبيليا، تصل الكرة بعد ذلك مقطوعة، لامين في نقلة منقولة باتجاه فيرمين، فيرمين راح، فيرمين تقدم عرضية الآن تأتي، لكن الكرة من لامين، لامين في عملية التمهيد، الكنترول من لامين، التحكم من لامين، عرضية رافينيا، الله الله الله الله الله، ذخيرة رافينيا لن تنتهي أبدا، ذخيرة رافينيا لا تنتهي أبدا. نعم، وحينما تصعص الأمور هناك رافينيا وهناك هدف ثاني لمصلحة فريق برشلونة في هذه اللحظات، في اللقطة الأخيرة بالكرة التي سجل من خلالها البارسا الهدف الثاني في هذا اللقاء، ولا أروع، هي الثنائية الأنجح في أوروبا، هي الثنائية الأنجح في أوروبا، هي الثنائية الأمتع في أوروبا، رافينيا ولامين يامال. هنا رافينيا يقول في ليلة توقيع العقد الجديد، هو يقول بأن لديه من الأهداف المزيد، نعم لديه من الأهداف المزيد، هذه المرة كرة راسية، رافينيا بالرأس في شباك الحارس فلاخو ديموس، رافينيا، ولا بد من رافينيا، لابد من رافينيا من كل الأماكن في كل الملاعب وفي كل الأزمنة يا فليك، فليك أنت رهنت على رافينيا، ورافينيا أبدا أبدا لن يخذل هذا المدرب الألماني. رافينيا مع كل المدربين نجم، لكنه مع فليك أسطوري. نعم، رافينيا مع كل المدربين نجم، لكنه مع فليك أسطوري. كرة منقولة من الطرف الأيمن لفريق إشبيليا، الآن البارسا هدفان، إشبيليا هدف وحيد، هكذا أصبحت النتيجة الآن، هكذا تسير الأمور الآن. ما الذي قد يتبدل وما الذي قد يتغير هنا في ملعب راموس سانشيز بيزخوان؟ الآن إشبيليا مطالب بالعودة، كرة من رمية التماس، كانسيلو في التغطية، بتعود الكرة مرة أخرى لفريق برشلونة. طبعا برشلونة حينما يجد نفسه متقدما في النتيجة يلعب بشكل أريح من دون أدنى شك، شاهدنا هذا الأمر في كل مباريات هذا الموسم وفي معظم مباريات الموسم الماضي. لويس غارسيا هذا أكثر ما كان يخشى، أن يتلقى فريق هدف التأخر في النتيجة، وصلت الكرة في وسط الملعب. فيرمين لوبيز عنده الكرة، وصول بعد ذلك في وسط الملعب من جديد، منقول الكرة في الطرف الأيسر لمصلحة البارسا عن طريق جوردون. جوردون إلى جواو، كانسيلو، كريستنسن، لامين، كرة مقطوعة تتحول مرة أخرى، ممتازة تمريرة عن طريق كوريا، فيليكس كوريا من أمام إيريك غارسيا، إيريك غارسيا ورمي التماس لفريق برشلونة في هذه الأثناء. رافينيا 11 هدف. بالمناسبة المنافس المفضل لرافينيا هو نادي إشبيليا. آخر مباراة لبرشلونة وإشبيليا سجل فيها رافينيا هاتريك في مباراة 5-2 في ملعب الكامب نو في الموسم الماضي. كرة تصل عن طريق رافينيا، تعود الكرة من جديد في وسط الميدان، لمسة إلى الخلف، لفريق إشبيليا، وصول بعد ذلك بالراس كريستنسن، كرة مقطوعة، يسعيد الكرة بعد ذلك نادي إشبيليا، فوفانا، يوسف فوفانا يمرر كرة كوتشوراشفيلي، تمرير بعد ذلك في الوسط، هناك إصابة لأندرياس كريستنسن، لويس غارسيا هنا يحاول كذلك أن يعترض، بل يعترض فعليا على قرار حكم المباراة في إيقاف اللعب. أندرياس كريستنسن، هذا هو لويس غارسيا في حديثه مع الجماهير، ويريد أيضا مساندة أكثر من الجماهير. هذه اللقطة التي أصيب فيها كريستنسن، وقع على أرضية الملعب، لاعب الدنمارك الغير محظوظ بالإصابات، غير محظوظ لكثرة الإصابات، نعم لكثرة الإصابات أندرياس كريستنسن في كثير من فتراته الاحترافية كلاعب. بينما هنا جماهير برشلونة، جماهير برشلونة الحاضرة هنا في ملعب الرامون سانشيز بيزخوان، وهناك تبديل قادم في تشكيلة فريق إشبيليا. أجوكي سيدخل بديلا، شيدرا أجوكي سيدخل بديلا، لعب أجوكي سيدخل بديلا في تشكيلة فريق إشبيليا. بينما هذه اللقطة من لامين يامال، وهذا التلاعب من لامين، وهذه العرضية إلى رافينيا، رافينيا ذخيرة الأهداف التي لا تنتهي. ممتازة كرة لامين يامال إلى رافينيا بالراس القائد، مثلما أعادهم هنا تقدم لهم في هدية توقيع العقد الجديد بالنسبة لرافينيا. رافينيا اللي طبعا أتت الأخبار بأنه سيجدد حتى عام 2030 مع فريق برشلونة. كرة منقولة من الطرف الأيمن، التغطية من جوردون تتحول إلى ركلة مرمى لفريق برشلونة في هذه الأثناء. كريستنسن يبدو أنه لن يكمل هذا اللقاء، وبالتالي جيرارد مارتن هو البديل القادم، جيرارد مارتن هو البديل القادم في تشكيلة فريق برشلونة. إصابة رافينيا وخطا كان موجود، يعني كريستنسن الأمور بدأت تزين بالنسبة لكريستنسن، مسكين كريستنسن. إصابة أخرى لأندرياس كريستنسن، لاعب الذي قضى كثير من فترته الاحترافية في العيادة. أندرياس كريستنسن ليغادر أرضية الملعب، بينما هنا جوك يدخل بديلا، فيليكس كوريا يغادر أرضية الملعب من جانب فريق إشبيليا. لاعب إيجوك إذن يدخل، شيديرا في تشكيلة فريق إشبيليا، بينما جيرارد مارتن بدلا من كريستنسن في هذا التبديل. هنا لويس غارسيا يتحدث مع حكم المباراة الرابع، بل حكم الساحة. كريستنسن يغادر أرضية الملعب، يعني الآن في ورطة برشلونة. كانت إصابة كريستنسن ستطول، أعتقد بأن فليك في ورطة، تعويل على كريستنسن، لكن لحسن حظي فليك أن الدوري سيتوقف، البطولات ستتوقف، التوقف الدولي القادم لثلاثة أسابيع. كرة منقولة، جيرارد مارتن، كانسيلو، عودة إلى الخلف، بتصل الكرة بعد ذلك عن طريق حارس المرمى. شاهدون هذه الصورة تقول لك الكثير، هذه الصورة تقول لك الكثير، الأمور بدأت تزين بالنسبة لكريستنسن، لكن المنحوس منحوس كريستنسن. كرة بتعود عن طريق بيدري، عنده كرة في وسط الملعب باتجاه كوبارسي، إريك غارسيا، كرة في وسط الميدان مرة أخرى، تعود الكرة من جديد، إريك غارسيا. كلما زانت أمور برشلونة قليلا طرقت الإصابات باب برشلونة. أي نعم، كرة منقولة الآن لفريق إشبيلية، انطلاقة سريعة تأتي، لكن تغطية من لامين يامال وخطأ في الكرة الأولى لمصلحة فريق إشبيلية. خطأ موجود،

هذه الإصابات، كرة بالرأس تشتت هذه الكرة وتلعب باتجاه رافينيا، بتعود الكرة مرة أخرى لفريق إشبيليا من كوتش راشفيلي. فلاخو ديموس طويل الكرة، لكن جيرارد مارتن في التغطية، تتحول الكرة عن طريق حارس المرمى لفاكوفيتش لفريق برشلونة. رودري، بارسا عانى كثيرا الموسم الماضي في هذا الملعب بالخسارة. فليك قال بأن الفريق يزور هذا الملعب لكن بشكل وبظروف مختلفة عما كان عليه الأمر في الموسم الماضي. كوبارسي، بيدري، جيرارد مارتن، تمريرة عن طريق جواو كاسيلو في وسط الميدان، عودة إلى الخلف عن طريق جيرارد مارتن، مارتن إلى باو، كوبارسي إلى بيدري، بيدري في المنتصف، بيدري إلى جيرارد مارتن مرة أخرى، لمسة بعد ذلك إلى رودري، راح رودري، تقدم رودري، وصلت إلى أنتوني غوردون، غوردون محاولة المرور لكن التغطية كانت من فوفانا، ممتاز فوفانا، لكن اليوم رودري اليوم يقدم أيضا أداء يذكرك برودري في أفضل حالاته. نعم كان مع السيتي وإن كان رفقة منتخب إلى روخا. رودري مكسب كبير من دون أدنى شك لفريق برشلونة. كانسيلو يلعب كرة باتجاه غوردون، أنتوني، غوردون يحاول أن يمر، غوردون يتوغل، غوردون مازال، غوردون عنده كرة، عودة إلى بيدري، بيدري في التمهيد، رودري والتصويبة قوية تأتي لكنها إلى خارج الملعب. ركلة ركنية لفريق برشلونة، ركلة ركنية للبارسا. هذه كرة رودري التي صدها مدافع نادي إشبيليا، ركلة ركنية. البارسا يريد أن يؤمن النتيجة، الركنية الثالثة في هذا اللقاء، الركنية الثالثة لفريق برشلونة في هذه المباراة. من سيؤمن طريق البارسا؟ من سيؤمن طريق البارسا والعودة إلى الكامب نو بالثلاث نقاط من ركلة ركنية تنفذ في القائم الأول؟ الله يا رافينيا، ماذا تريد أكثر يا رافينيا؟ ماذا تريد أكثر؟ أراد أن يكمل الهاتريك لكن بطريقة غير عادية، بطريقة استثنائية من الركلة الركنية. أراد رافينيا أن يسجل الهدف الثالث في هذا اللقاء. رافينيا، يا رافينيا، رائع الكرة لكن القائم رفض هدف الثالث لفريق برشلونة. رافينيا هو كل شيء هذه الأيام. نعم، كرة تصل عالية في وسط الملعب، منقولة كرة بعد ذلك عن طريق بيدري، وهناك من يتخوف يعني على تجديد عقد رافينيا مع برشلونة من جماهير برشلونة لأربع سنوات. رافينيا الذي قال بأنه يريد أن يعتزل في هذا الفريق، سيقدم كل ما لديه لفريق برشلونة. رافينيا مكسب كبير من دون أدنى شك، خصوصا مع المدرب فليك. كرة منقولة من غوردون، أنتوني، غوردون عنده كرة في الطرف الأيسر، غوردون يحاول فيها، الإنجليزي مازال، عودة إلى الخلف، وصول بعد ذلك عن طريق كانسيلو، رودري في وسط الميدان، ممتاز إلى بيدري، يا عيني، يا سلام على هذه النقلات الثلاثية من رودري إلى بيدري، من بيدري إلى جواو، لكن تزيدة كاسيلو كانت سهلة عند الحارس فلاخو ديموس. أفضل برشلونة في الشوط الثاني. أديبي سيدخل، غوردون سيغادر أرضية الملعب، طبعا هي منافسة على هذا المركز، مركز الجناح الأيسر في فريق برشلونة. وحتى الآن نقاط أديمي ربما هي التي رجحت الكفة قليلا في الأيام الماضية. أمام غوردون، لكن لا ننسى بأن غوردون صنع 4 أهداف لفريق برشلونة في بطولة الدوري، وهو أكثر الصانعين على صعيد منافسات بطولة الدوري في هذا الموسم. هنا رمية تماس لمصلحة البارسا، رمية جانبية لبرشلونة. تبديلان في تشكيلة فريق إشبيليا،

وتبديلان في تشكيلة إشبيليا في قادم الدقائق. كرة منقولة طويلة لمصلحة إشبيليا تتحول إلى رمية تماس. إشبيليا أراد أن يحاكي في أدائه أداء شوط المباراة الأول، لكن برشلونة لم يترك له فرصة، لأن برشلونة دخل بقوة في هذا الشوط الثاني. لو نتذكر حتى ما قبل الهدف، ثلاث فرص كانت لفريق برشلونة قبل هدف رافينيا. كرة منقولة في المنتصف عن طريق باوكو بارس، لكن البارسا الآن يريد أن يؤمن الثلاث نقاط. البارسا يريد أن يؤمن الثلاث نقاط، فمن سيؤمن الثلاث نقاط؟ إن كان هناك من سيؤمنها. كرة منقولة عن طريق لامين يامال، على الاستلام بيدري، رودري، أداء كبير من رودري في هذا اللقاء، لمسة من الطرف الأيسر، جوردون حتى الآن لم يقدم نفسه، بينما هنا تمريرة لكنها خاطئة من مارتن، تتحول سهلة عند حارس المرمى، سهلة عند حارس المرمى. فلاخو ديموس اللي سيطر على الكرة الأخيرة، مارتن كرة إلى تماس، خوسي أنخيل كارمونا يدخل بديلا في هذه الأثناء، وآرونا سانغانتي يغادر أرضية الملعب. سانغانتي إذن يغادر أرضية الميدان، وإيزاك روميرو مهاجم يدخل بدلا من كوتشو راشفيلي. إيزاك روميرو من كان يعتمد عليه إشبيليا في الموسم الماضي، كرة بتعود مرة أخرى، تمرير لكنها مقطوعة من فيرمين، كانسيلو يبعد الكرة إلى خارج الملعب إلى رمية تماس. الآن رمية تماس لفريق إشبيليا، لكن جوردون في التغطية، كانسيلو منقولة كرة إلى فيرمين لوبيز، فيرمين عنده كرة يحاول، أداء كبير من يوسف فوفانا لاعب نادي إشبيليا، بينما هنا كرة وصلت إلى سوازو لفريق إشبيليا، ما زالت الكرة تقدم لكن التغطية موجودة، بتعود عن طريق بيدري، بيدري إلى فيرمين لوبيز يحاول فيها، فيرمين لوبيز يعيد الكرة إلى الخلف، تصل عن طريق أجواو كانسيلو، بيدري لفودار، بيدري مرر كرة في الوسط إلى رودري، رودري تمريرة عن طريق لمين، راح لمين، راح لمين، تقدم رافينيا، رافينيا، رافينيا، الله الله الله الله الله، تجتمع في روائع ريفالدو وليالي روماريو وسحر رونالدينيو، سحر السليساو لا يترك أبدا في برشلونة. رافينيا يا رافينيا يا رافينيا، هاتريك آخر من ساحر السليساو، من ابن السابا رافينيا، من جديد هو من أعادهم، هو من تقدم لهم، والآن هو من عزز نتيجتهم. رافينيا يا رافينيا، وليس هناك من هو أروع من رافينيا رافينيا هذه الأيام، ولا أروع كرة لامين يامال، خذها يا رافينيا، أنت من أعدتنا، أنت من تقدمت لنا، أنت الآن من ستعزز نتيجتنا وستؤمن صدارتنا وستحمي متعتنا وستحمي سحرنا يا رافينيا، ولا أروع ولا أروع ولا أروع. البارسا 3 هدف لفريق إشبيليا، هكذا أصبحت النتيجة الآن، هكذا أصبحت النتيجة الآن. رافينيا لا يتصدر فقط للبارسا بل يتزعم لهم، لا يتصدر فقط للبارسا نعم بل يتزعم لهم، رافينيا وللقصة بقية ولأهدافه بقية.

0: كرة التسلل لم يكن موجود في كرة هدف رافينيا، لكن رائعة تمريرة لامين يامال. رافينيا رائع رائع، ماذا عسانا أن نقول في البارسا؟ هناك عديد الأسماء البرازيلية التي تألقت، هناك عديد الأسماء البرازيلية التي بدعت وأبدعت، من روماريو إلى رونالدو إلى ريفالدو إلى رونالدينيو، وكثيرة هي الأسماء، لكن رافينيا هو امتداد لسحر أبناء السيليساو هنا في أرض الإسبان، وتحديدا مع الكتالان مع فريق برشلونة. 3 أهداف في هدف في ليلة رافينيا، وما أكثر ليالي رافينيا في ليلة رافينيا، وما أكثر ليالي رافينيا ومن لديه رافينيا فليحلم بالقدر الذي يستطيع. نعم، من لديه رافينيا فليحلم بالقدر الذي يستطيع. أيها البرازيلي، أديمي سيدخل، أولمو كذلك راح يدخل، والكل يواسي كريستنسن، الكل يواسي كريستنسن. كريستنسن غير محظوظ، غير محظوظ، أكذا كرة القدم أحيانا تفعل، وهذا جانب مظلم من كرة القدم. يا رافينيا، رافينيا عنده كرة، رافينيا وعاد البرشلوني الآن يدعو لرافينيا أن يكون بعيدا عن الإصابات، لأن إصابة رافينيا هي الطامة بالنسبة للبارسا. كرة منقولة في وسط الملعب، في الموسم الماضي غاب رافينيا عن كثير من فترات الموسم. نعم، البارسا ربما تعامل مع هذا الغياب في معظم المباريات، لكن في مباريات غياب رافينيا كان واضح جدا، كان واضح جدا. رمية تماس، هداف، ولك أن تتساءل كيف لا يتواجد رافينيا في قائمة لاعبين في الكرة الذهبية. ربما هذا الأمر يعود، وكما ذكرت، لكثير من الفترة الأول الأيام التي غاب فيها في الموسم الماضي. الرمية الجانبية لفريق برشلونة. البارسا في الشوط الثاني مختلف، البارسا في الشوط الثاني غير، البارسا في شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء كان أداءه يشبه ذلك الأداء الذي تركنا عليه نادي برشلونة في مباراة راسينغ سانتاندير. ملعوبة كرة من جواو، كانسيلو إلى غوردون، أو هذا فيرمين، الكرة بتعود مرة أخرى سهلة عند حارس المرمى، سهلة الكرة عند حارس المرمى لفاكوفيتش، وصول بعد ذلك من باو كوبارس، يعيد الكرة إلى الخلف من جديد، منقولة كرة من اليسار، تمريرة بعد ذلك عن طريق غوردون، أنتوني غوردون قبل دخول أديمي بيدري. 3-1 هي نتيجة قبل نهاية ب 16 دقيقة. قاوم إشبيليا للشوط، لكن في الشوط الثاني أظهر برشلونة أنه لا يقاوم، في الشوط الثاني أظهر برشلونة أنه لا يقاوم. كرة منقولة عن طريق فيرمي لوبيز، بيدري عنده كرة في وسط الملعب، لمسة، تمريرة عن طريق جواو، كاسيلو يتقدم، كاسيلو يحاول، كاسيلو إلى أنتوني غوردون في الانطلاق، غوردون عنده كرة من اليسار في آخر لمحات الإنجليزي هنا في الأندلس في هذا اللقاء. بيدري يلعب كرة من الطرف الأيمن، وصول بعد ذلك في وسط الميدان، جيرارد مارتن، جواو كانسيلو، غوردون، كرة مقطوعة، وصلت بعد ذلك في وسط الملعب لفريق إشبيليا. إشبيليا اللي كان مطالب بالتعادل الآن يبحث عن التقليص، انطلاقة تاتي، لكن إيريك غارسيا غطى، والكرة إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية، لكن قبلها خطأ كان على إيريك غارسيا في اللقطة الماضية، خطأ على إيريك غارسيا، هذه اللقطة، هذا التدخل من إيريك غارسيا، والخطأ كان موجود على إيريك غارسيا. أولمو بدلا من فيرمين لوبيز، داني أولمو يدخل بديلا فيرمين لوبيز، أداء كبير في هذا الموسم من فيرمين لوبيز. فيرمين حقيقة قدم نفسه بصورة مميزة، بينما هنا عريس ليس فقط هذه الليلة، عريس هذا الموسم وبداية هذا الموسم. رافينيا يغادر أرضية الملعب، هاتريك أمام الراسينج، وهاتريك هنا في هذا اللقاء أمام فريق إشبيليا وفي ملعب نادي إشبيليا. رافينيا والهاتريك، كرة عالية، أديمي دخل بديلا، داني أولمو، كرة عالية، بعد ذلك رودري، كرة في وسط الميدان، البارسا في كرة، وين أديمي؟ وين أديمي؟ وين أديمي؟ يبحثون عن أديمي، اللاعب اللي لديه من السرعة ما يكفي للانطلاق من مسافات بعيدة. كرة بتعود مرة أخرى لفريق إشبيليا، إشبيليا يبحث الآن عن التقليص لكنه يخشى أن يترك خلف مساحات يعاقب عليها نادي إشبيليا بهدف رابع. إيجوكي عندك كرة، شديرا، أنيجيري، كرة منقولة إلى أقصى طرف الأيسر لفريق إشبيليا، تحضير في وسط الميدان، بتعود الكرة مرة أخرى عن طريق أقوم، يلعب كرة لكنها مقطوعة، تتحول البارسا، سريعة الكرة باتجاه جوردون، جوردون الآن في دور المهاجم، كرة منقولة عن طريق لمين، يمال، يمال من أجل الرابع، هوبو ضاعت على جوردون، الكرة ما زالت، الفرصة مستمرة، العرضية، ولكن جوردون وكأنه لا يسجل أهداف هذا الجوردون، وكأنه فقط يجيد صناعة الأهداف. جوردون يا جوردون، وصلت إليك في مرتين لكن جوردون إلى الآن لم يسجل ويتأجل هدفه الأول بقميص برشلونة. تبديل قادم في تشكيلة إشبيليا، بل تبديلان، جمهور إشبيليا يغني لفريقه الآن، بينما هنا سيرا غادر أرضية الملعب، يريد يدخل بديلا، ويوسف فوفانا، أداء كبير من يوسف فوفانا في هذا اللقاء، ألفون هو البديل القادم، جون جريد يدخل بالإضافة لألفون، كرة تلعب عالية بالرأس من باوكو بارسي، عملية دفع كانت في اللقطة الأخيرة، بارسا علامة كاملة، البارسا قوة لا تقهر، البارسا 21 نقطة، البارسا 8 انتصارات في هذا الموسم من 8 مباريات مع احتساب مباراة فاينورد في دوري الأبطال. كرة تصل في اليسار، كانسيلو، كريم أديمي عندك كرة، كريم أديمي في تمريرة، بيدري في لمسة، أديمي يتقدم يحاول فيها، كريم راح، كريم عندك كرة، ما زال يتلاعب كريم لكن في الأخير كرة قطعت، تتحول من جديد للبارسا، الانطلاقة هنا خطأ لداني أولمو، خطأ لداني أولمو في اللقطة الماضية، تدخل كان من لاعب نادي إشبيليا على داني أولمو، وبالتالي ركلة ثابتة ذاكم، والتدخل في هذه اللقطة على داني أولمو، ركلة ثابتة لفريقي، وهذا تدخل آخر، وهذا تدخل آخر من نفس اللاعب، لكن في هذه اللقطة أنذر، تدخل الأول تدخل قوي جدا على بيدري، تدخل قوي جدا على بيدري من جانب اللاعب أقوم، كرة بالركلة ثابتة ستنفذ لفريق برشلونة، داني أولمو، كرة تصل من الجهة اليمنى، انطلاقة الآن تأتي عن طريق لمين، يمال، عودة إلى الخلف من إيريك غارسيا، طبعا البطاقة الصفراء كانت على اللقطة الأولى على اللاعب أقوم، نعم على لقطة بيدري فيما يبدو، لمسة في وسط الملعب، بتعود الكرة مرة أخرى، جيرارد مارتن عنده كرة، تمرير باتجاه بيدري، في الشوط الثاني حضر برشلونة الذي نعرفه، كانسيلو تقدم من اليسار، جواو كانسيلو عنده كرة، تمريرة إلى كريم، أديمي يحاول فيها، أديمي يحاول ينطلق، يتوغل أكثر أديمي، والعرضية ممتازة إلى جوردون، والهدف الرابع يضيع، أديمي رائع جدا، أديمي منذ انتقاله من فريق بروسيا دورتموند، أنا أعتقد على برشلونة أن يعيده إلى بروسيا دورتموند وأن يشتريه بمبلغ أكبر لأنه يستحق. لاعب اللي يقدم نفسه بصورة ممتازة كريم أديبي. كرة تلعب لفريق إشبيلية لكن جيرارد مارتن في التغطية لفاكوفيتش. باو كوبارسي داني أولمو بارسا داني أولمو عن طريق رودري. أنا أعتقد أن هذه أفضل مباراة لرودري مع برشلونة منذ انتقاله. وصلت هذه الكرة في وسط الميدان ربما يوافقني الكثير هذه أفضل مباراة لرودري منذ أن انتقل لفريق برشلونة. باو كوبارس يلعب كرة في وسط الملعب ممتازة كرة الخضوات. إيريك غارسيا يتقدم هنا في اليمين منقولة كرة عن طريق لامين إلى داني أولمو في لمسة جوردون في كرة لامين يحاول فيها لكن تدخل كان موجود وخطأ لامين يامال في الكرة الماضية أو لداني أولمو بالأحرى وأقوم لعند بطاقة صفراء عليه أن يحذر من البطاقة الصفراء الثانية. تدخل آخر من جانب لاعب إشبيلية على داني أولمو ولامين يامال سجل من ركلة ثابتة قبل أسبوعين ويريد أن يكررها هنا في هذا اللقاء. كرة من ركلة ثابتة لفريق برشلونة الركلة ثابتة لمصلحة البارسا في هذه اللحظات. لامين يامال بالرقم 10 بذكريات صاحب الرقم 10 يا لامين من كان يسجل في كل مكان ومن كل مكان. هنا لامين والتصويب لكنها صدمت في حائط الصد وتحولت بعد ذلك في وسط الملعب مرة أخرى لجيرارد مارتن. البارسا كانسيلو كريم أديمي يلعب كرة من جديد بيدري تمريرة باتجاه أولمو عنده كرة في الطرف الأيمن مرة أخرى لفريق برشلونة. هذا برشلونة اللي شاهدناه منذ بداية هذا الموسم حضر في شوط المباراة الثاني بالشكل المعتاد بالشكل المألوف. أديمي أراد الهروب لكن في الأخير إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. ممتع برشلونة نعم. كريم أديمي عنده كرة في وسط الميدان عودة إلى الخلف تتحول الكرة بعد ذلك في وسط الميدان عن طريق باو كوبارس. جيرارد مارتن دخل بدلا من كريستنسن تصل هذه الكرة بعد ذلك إيريك غارسيا نقلة في الطرف الأيمن لمسة باتجاه بيدري من بيدري إلى الخلف تتحول الكرة في وسط الميدان رودري أولمو لامين كرة من الطرف الأيمن لامين في لمسة تمريرة ممتازة لكن في الأخير تغطية كانت موجودة لمسة يد وخطأ يصفر حكم اللقاء في اللقطة الأخيرة. بارسا طبعا مباراة القادمة ما بعد التوقف سيلعب في الكامبنو أمام نادي ختافي قبل أن يسافر لإسطنبول ليواجه نادي غالاتاسراي في بطولة دور الأبطال. والهدف هو دور الأبطال والهدف بالنسبة للبارسا في هذا الموسم هو دوري أبطال أوروبا. برنال وغابريل جيسوس هما البديلان. برنال إذن بدلا من بيدري غابريل جيسوس من سيدخل بديلا في هذه الأثناء. جوردون هو من غادر أرضية الملعب. جوردون غريب اليوم يعني وكأن الكرة صعصت عليه في بعض الفرص السهلة التي كان بالإمكان أن يسجل فيها وأن يعلن عن أول أهدافه لفريق برشلونة. رودري غارسيا الذي أصبح القائد الآن كرة منقولة في وسط الملعب لمصلحة فريق إشبيلية تقدم اليسار 5 دقائق متبقية. إشبيلية يريد أن يقلص يريد أن يشعل المباراة لكن ليفاكوفيتش سهلة هذه الكرة على مرمى الحارس ليفاكوفيتش إشبيلية طبعا مباراة القادمة ما بعد التوقف على صعيد منافسات بطولة الدوري. لدينا أولا كرة هنا في وسط الميدان لمصلحة فريق برشلونة. إشبيلية سيلعب أمام نادي إلتشي. كرة في وسط الميدان جيرارد مارتن. غارسيا وصلت هذه الكرة. جيرارد مارتن. جواو كاسيلو. مارتن من جديد بالثلاثة. البارسا هنا في راموس سانشيز بيزخوان يبحث عن هدف رابع وآخر مرة سجل 4 أهداف أو أكثر في 4 مباريات على التوالي خارج ملعبه كانت في عام 2012 مع راحل فيلانوفا. كرة منقولة تمريرة إلى كريم آديمي. آديمي يراوغ يسقط ويتحصل على خطأ. تدخل كان موجود لكريم آديمي. واحدة من أفضل مبارياته أمام فريق راسك سانتاندير. كريم آديمي كرة من ركلة ثابتة ستنفذ للبارسا. من يبحث عن هدف الرابع اليوم؟ رافينيا هو صاحب الهاتريك. هدف بالقدم اليمنى وهدف بالقدم اليسرى وهدف بالرأس بالنسبة لرافينيا في 3 الأهداف التي سجلها. آخر من فعلها هو لويس سواريز في عام 2015. كرة من ركلة ثابتة. داني أولمو على التنفيذ. أولمو والتصويب على الروع ولكن حارس المرمى يتصدى الحارس جابرييل جيسوس. عنده كرة في اليسار البرازيلي لامين يامال. خطيرة كانت كرة داني أولمو. كانسيلو. أولمو. كانسيلو. نقلة في وسط الميدان عن طريق باو كوبارسي. إريك غارسيا. لامين. رودري يخرج من هذه الوضعية. عودة إلى الخلف مرة أخرى عن طريق باو كوبارسي. لمسة بعد ذلك في وسط الميدان. كانسيلو. فرنال. جيرارد مارتن. نقلة إلى كريم آديمي يلعب له كرة في الوسط لكنها مقطوعة. جيرارد وهذا باو كوبارسي يرسل كرة طويلة. عودة بعد ذلك لفريق إشبيليا. شديرا. نيجيري يعيد الكرة للخلف يضغط جابرييل جيسوس يستعيد الكرة لكن مع وجود خطأ. خطأ لفريق إشبيليا. برشلونة وعملية الضغط لكن الخطأ كان موجود في اللقطة الماضية. ركلة ثابتة. يوم برشلونة وصل إلى 31 هدف في بطولة الدوري. 31 هدف في بطولة الدوري. يعني برشلونة أظهر في هذه البداية القوية أنه ليس بحاجة لخوليان الفاريز وبحاجة إلى مدافع أكثر من حاجته إلى خوليان الفاريز. نعم يا كريم. آديمي في الكنترول. آديمي يتقدم. آديمي يراوغ. آديمي يا ولد يا ولد يا آديمي ولكن حارس المرمى يرفض هدف كريم آديمي. كرة بتعود مرة أخرى. ممتاز كريم آديمي. ممتاز كريم. عندك كرة مازال يحاول فيها. عودة إلى جواو كاسيلو ينقل كرة ممتازة. جابرييل جيسوس يحاول فيها لكن جابرييل ثقيل شوي. جابرييل في مسألة المرونة بالنسبة للبرازيلي توقعت أن يضع الكرة مقصية. ذكرنا بليالي ريفالدو وبأهداف ريفالدو مع برشلونة لكن رمي التماس. 5 دقائق أضاف حكم اللقاء وقت محتسب بدلا من الضايع. كرة بتعود بعد ذلك جيرارد مارتن. داني أولمو. بارسا لامين يامال. بارسا حضر فعليا في الشوط الثاني من هذا اللقاء. إريك غارسيا تمهيد وصلت إلى برنال والتسديد. التسديد برنال قوية لكن وين يا رجل؟ بعيدة تماما إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. برنال التسديد لكن هذه يا عيني. يا السلام يا السلام. كريم آديمي تسديد لكن حارس المرمى فلاخو ديموس تصدى لكرة كريم آديمي. يكرر ما قلته. يعني برشلونة عليه أن يتحلل حقيقة من دورتموند. مبلغ الانتقال لكريم أديمي مبلغ أصغر مما يقدم حتى الآن كريم أديمي مع فريق برشلونة، ولربما عاشق دورتموند كان يتمنى أن يظهر ما ظهر عليه كريم أديمي تحديدا في الموسمين الأخيرين. كرة منقولة، بيرنال في وسط الملعب من جديد لفريق إشبيليا، كرة مقطوعة، كرة خاطئة، تتحول الكرة بعد ذلك في وسط الملعب، وصول في اليسار لفريق إشبيليا، تقدم إلى الطرف الأيسر لكن تبعد من إريك غارسيا إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. ركلة ركنية ستنفذ الركلة الركنية لفريق إشبيليا. ثلاث دقائق متبقية، إشبيليا من أجل هدف ثاني، إشبيليا من أجل ثاني الأهداف. عرضية من الركنية بالرأس الآن تأتي، الكرة ما زالت هناك، إصابة لأحد اللاعبين بينما الكرة مستمرة من أمام برنال يفتك هذه الكرة، وهناك خطأ لفريق برشلونة في اللقطة الماضية، خطأ للبارسا في الكرة الأخيرة. جيرارد مارتن يتحصل على خطأ، بهذه البداية القوية بارسا يصل الآن إلى النقطة 21. كرة منقولة طويلة باتجاه كانسيلو، الآن لمسة قصيرة كانت بالأحرى بتعود من جديد لمصلحة فريق إشبيليا، محاولة المرور والتسديدة والأروع ولكن إلى خارج الملعب. رائعة من إيزاك روميرو، إيزاك روميرو سدد كرة يسارية أراد أن يصاد مرمى الحارس الكرواتي. ليفاكوفيتش اليوم لم يختبر كثير، يعني مباراة ليست مقياس لأن تحكم على أداء حارس مرمى نادي برشلونة. تشيزني طبعا في دكة البدلاء، شاهدنا خطأ يعني كوميدي من تشيزني في المباراة الماضية أمام راسك سانتاندير، وبالتالي هذا ما بث الكثير من التخوف عند جماهير برشلونة في أن يبدأ فليك بتشيزني في هذا اللقاء، لكن فليك واقعي لا عواطف عند المدرب الألماني، دفع بليفاكوفيتش في هذا اللقاء. من يعمل من يجتهد سيجد لنفسه مكانا في التشكيلة الأساسية بالنسبة للمدرب الذي غير من شكل برشلونة، والذي أعاد هيبة برشلونة، والذي أعاد سحر نادي برشلونة. نعم سحر نادي برشلونة. جواو كانسيلو منقولة كرة في وسط الملعب، من شجع برشلونة قد لا يكون شبع ألقاب لكنه شبع متعة. نعم من شجع برشلونة قد لا يكون شبع الألقاب لكنه شبع متعة. هذا الفريق الذي دائما ما كان ممتعا على الدوام. لامين يامال وخطأ كان موجود في اللقطة الأخيرة. الوقت الأصلي الآن، الوقت المحتسب بدلا من الضايع يشارف على الانتهاء. لا تتوقف السلسلة، لا تتوقف الانتصارات، لا يتوقف حظ النقاط. برشلونة إلى النقطة 21 يعود إلى كتالونيا بثلاث نقاط ثمينة هنا من إقليم الأندلس في ليلة هاتريك رافينيا. مباراة انتهت، أرجو أنكم استمتعتم من خلالها. إلى اللقاء.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

كسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لها مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير.

107 and 102, the Nation Station.